Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الشراء بالتقسيط سهل على الناس أنه تشتري الأشياء اللي تريدها وتدفع براحتها، بس خلي بالك يحتاج هذا الموضوع قرار ذكي يبدي لما تفكر بقدرتك على الالتزام بالأيام الجاية. فلا تباوع على صغر القسط الشهري، شوف التكلفة الكاملة وتأثيرها على ميزانيتك بمرور الوقت، وقبل ما توقع على أي التزام مالي اسأل نفسك الدخل يتحمل هذا القسط على المدى الطويل؟ فالإدارة المالية الصح مو تشتري أكثر، إنه تشتري بوعي وبراحة بال.

الحياة عبارة عن تجارب وعن فرص، والشاطر هو اللي يستغل الفرصة الصح ويبني نفسه. ومو كل فرصة تجي بشكل واضح، مرات تكون بسيطة بس تحمل بداية كبيرة. لا تستهين بأي خطوة تاخذها ولا فرصة تمر عليك، يمكن الشيء الصغير اليوم رح يفتح لك باب كبير بالغداء. انتبه للفرص حتى لو كانت متواضعة.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أول دقيقة من يومك هي اللي تحدد شكل اليوم بالكامل. لا تبديها بموبايل ولا بأخبار سلبية، ابديها بنفس عميق وكلمة طيبة اهديها لنفسك. وبالعراق رغم الزحمة والضغوط، أكو ناس تخلق يومها بابتسامة حلوة. جرب تسوي هذا الشيء وراح تشوف الفرق، والفرق الأكيد مو بالظروف، الفرق بطريقة استقبالك ليومك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصوديوم من أهم المعادن اللي يحتاجها جسمنا، لكن زيادته ممكن تضر أكثر مما تنفع. الملح مو عدو بحد ذاته، بس المشكلة لما يزيد عن حده، يعني الإفراط راح يضغط على الكلى ويرفع ضغط الدم ويسبب احتباس سوائل بجسمك بدون ما تحسه. الاحتياج اليومي تقريباً ملعقة صغيرة، لكن الغريب إنه هواي ناس يأخذون أكثر من ضعف هذه الكمية، خصوصاً بالأكل الجاهز والمعلبات وبالمطاعم. فمو كل طعم طيب معناها مفيد لجسمك، المشكلة بالكمية اللي موجودة بداخله اللي تترك تأثيرها على صحتك.

0: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the UniVoice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the UniVoice is live now.
1: Hello and welcome, ahlan wa marhaban, dear listeners of the AUIB FM 101.5, to new episode of the UniVoice Show. Have you ever wondered how your professional journey can begin before you even graduate from university, or how an idea developed in a classroom can grow into a project that serves the community? In today's episode of the UniVoice Show, we are taking you through two different stories connected by one shared purpose: shaping the future. We will begin by exploring a unique opportunity that opens the door to a career in aviation through a program that combines academic education and professional flight training. Then we will shift our focus to another inspiring experience where a student from the American University of Iraq, Baghdad, share how they are using artificial intelligence to advance healthcare. Stay with us, you're listening to the UniVoice Show.
0: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the UniVoice Show, where every story matters.
1: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, let's begin the journey of today's episode of the UniVoice Show with the first segment, that is, Meet the Experts. How many times have you heard people say that becoming a pilot is too difficult, or that it can only be achieved by studying abroad? And how many young people have put their dream aside because they believed that the path was out of reach? But what if that dream is closer than you think? In this segment, Meet the Experts, we will explore the Professional Pilot Pathway Program launched by the American University of Iraq, Baghdad, in partnership with the Intercontinental Aviation Academy. This program combines university education with professional flight training based on international standards, dear listeners. Can you believe that? And to know more about this program or partnership and what makes this program unique, the opportunities inside this program it offers to students, we will listen to Ms. Noor Dawood, the official representative of Intercontinental Aviation Academy in Iraq.
0: Meet the experts, leaders building the future.
1: مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، في السنوات الأخيرة لم يعد حلم قيادة الطائرات مقتصرا على السفر إلى الخارج أو الالتحاق بأكاديميات بعيدة جدا، بل أصبح الأمر ممكنا، وممكن أن يبدأ من داخل العراق عبر برامج تعليمية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي وفق معايير دولية. وفي خطوة تهدف إلى إعداد جيل جديد من الطيارين العراقيين، أطلقت الجامعة الأمريكية في العراق بغداد برنامج المسار المهني للطيارين بالتعاون مع أكاديمية إنتركونتيننتال للطيران، ليمنح الطلبة فرصة الجمع بين التعليم الجامعي والتأهيل المهني في أحد أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم. هذا البرنامج لا يقتصر على تعليم مهارات الطيران فقط، بل يهدف إلى بناء مسار مهني متكامل يفتح أمام الطلبة آفاق للعمل داخل العراق وخارجه أيضا، وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة في قطاع الطيران وصناعته. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الشراكة وما الذي يميز هذا البرنامج وما الفرص التي تنتظر الطلبة بعد التخرج منه، يسعدنا أن نرحب بالسيدة نور داود، الممثل الرسمي لأكاديمية إنتركونتيننتال في العراق. أهلا وسهلا بك سيدة نور.
2: مرحبا مريم.
1: أهلا وسهلا بيك. يعني اليوم أنتي نورتينا، ورح نتحدث عن مجال صحيح هو مستمر بالنمو ودائما في تجدد، وسعيدين أنه يكون أكو فرصة للطلبة العراقيين داخل الـ UIB وخارجها أن يكونون من ضمن الدارسين لهذا القطاع والمختصين به بفضل هذا البرنامج.
2: نعم، شكرا جزيلا على هذا الترحيب الجميل. حقيقة يعني شراكتنا ويا الجامعة الأمريكية هي بدأت كرؤية مشتركة ما بيناتنا. الجامعة الأمريكية تتميز بنظام تعليمي حديث، والإنتركونتيننتال تمتلك الخبرة الدولية لتدريب الطيارين وفق أعلى معايير عالمية. فشراكتنا بالبداية ما كانت بس تهدف لأنه إحنا نسوي برنامج طيارين فقط تعليم طيران، وإنما كانت لبناء مسار مهني واضح يبدي بالعراق وينتهي بأحد قواعدنا الأوروبية المنتشرة بالعالم.
1: ممتاز. طيب ست نور، ممكن نتعرف على أكاديمية الانتركونتيننتال؟ كيف بدأت هذه الأكاديمية وما هي الاعتمادية التي تحظى بها حول العالم؟
2: نعم، بداية انتركونتيننتال بدأت بال 2018 بالشركة القابضة لها، هي انتركونتيننتال افييشن انتربيرز، هي التي تملك أكاديمية انتركونتيننتال افييشن أكاديمي. البيس أو الهيدكوارتر مالتها بدبي، وعندنا توسعات بالميدل إيست وبأوروبا. الوجهة مال الأكاديمي هي أنه مو إحنا بس مجرد ندرب طيارين، بل نصنع قادة بهذه الاندستري.
1: طيب، كيف بدأت الشراكة والرؤية المشتركة بين الجامعة الأمريكية في العراق بغداد وأكاديمية انتركونتيننتال؟ كيف كانت البداية وما الهدف الرئيسي منها؟
2: الهدف الرئيسي من الشراكة هو تقديم برنامج واضح يهدف لتعليم العراقيين الطيران وصنع قادة جديدين بعالم الطيران، professional leaders in this industry، بداية بالعراق كمرحلة أساسية، بعدين يمتلك المعرفة الأساسية من الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى أنه يحصل كدول سيرتيفيكيشن، شهادة جامعية من الجامعة الأمريكية ورخصة طيران. يعني تبدي من العراق وتكمل بأحدى قواعدنا الأوروبية للحصول على رخصة الطيران المدني.
1: طيب، هل تعتبر هذه هي الشراكة الأولى لأكاديمية الانتركونتيننتال في العراق مع جامعة داخل العراق؟
2: نعم.
1: وهو البرنامج الأول للطيران؟
2: صحيح، الـ UIB هما شركائنا التعليميين بالعراق، ونحن الأكاديمية الطيران الأولى التي تقدم برامج طيران بالعراق.
1: طيب ست نور، يعني شنو السبب الرئيسي والجوهري اللي خلاكم تختارون الـ UIB كقاعدة تنطلقون منها بتقديم برامجكم الأكاديمية؟
2: الـ UIB تمتاز ببيئة تعليم حديثة تتناسب ويا رؤيتنا احنا لبرنامجنا بالمعايير العالية، بالإضافة إلى مكانها حقيقة أنه هي على شارع مطار بغداد، فالدراسة هنا للطلاب تمنحهم أنه رؤية كل إقلاع كل هبوط رؤية، يعني real operation هنا بالجامعة، شوف الطيارات.
1: صحيح. طيب، الانتركونتيننتال إذا نتحدث عنها كأكاديمية تقدم التعليم في مجال الطيران، هل هي تختلف عن مهندسي الطيران وما يدرسوه في الجامعات؟
2: هذا يعني سؤال جدا جميل. أكو اختلاف ما بين مهندس الطيران وما بين الطيار المدني. مهندس الطيران معناها هو فات دراسة طيران، دراسة جامعية، بكالوريوس، حصل على الشهادة بهندسة الطيران، ولكن ما يقدر يكون طيار إلا يحصل على رخصة الطيران المدني من أكاديمي معتمد لتدريبه حتى يحصل على الرخصة.
1: يعني أفهم من حضرتك ست نور أنه اليوم مهندسي الطيران الدارسين لهذا المجال أكاديميا ويمتلكون خبرة ميكانيكية فقط، يجب أن يدرسوا هذا البرنامج حتى يحصلون رخصة رسمية عربية وعالمية للطيران؟ يعني من يسمع الطالب أنه برنامج المسار المهني للطيارين ممكن يتساءل، ليس للدارسين اللي حصلوا على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، الأصغر عمراً، الطلاب اللي موجودين هنا بالـ UIB أو من يريد أن يتخصص بمجال الطيران، عن عمر كبير. ما الذي يميز دراسة الطيران في هذه الأكاديمية عن باقي الأكاديميات الموجودة حول العالم والمعاهد التقليدية؟
2: طيب احنا حتى نجاوب على الشق الأول من السؤال، احنا البرنامج مالتنا مصمم يعني للمبتدئين، ما يحتاج أحد يكون عنده خبرة سابقة بالطيران يلا يقدر ينضم لأكاديمية الطيران، لا، احنا البرنامج مالتنا مصمم from zero to airline ready، يقدر أي أحد من عمر 17 سنة أو حتى بما فيهم طلاب الجامعة ينضمون لهذا البرنامج ويبدون بداية. هل الشخص إذا كان عنده خبرة يكون له مثلا وقت مستقطع من الدراسة؟ لا، كلهم يبدون من الصفر ثم يتخصصون إلى تدريب لرخصة الطيران المدني. بالنسبة للمسار المهني هنا هو مصمم يعني كلش مهم حتى ياخذ الطالب من مرحلة الدراسة إلى قمرة القيادة، مسار مهني واضح يبدي بالعراق وينتهي بقواعدنا الأوروبية.
1: طيب من مقاعد الدراسة إلى قمرة القيادة كم يستغرق هذا الوقت؟
2: بالعادة دراسة الطيران تأخذ 24 شهر، هذه الدراسة المثالية للطيران، يكمل البرنامج مالته بسنتين.
1: يعني الأكاديمية خصصت هذا البرنامج على مدى سنتين من الدراسة؟
2: صحيح، ولكن هو إذا الطالب يريد يأخذها على أكثر من سنتين أكيد رح يقدر،
1: يعني هناك مرونة في ترتيب
2: exactly.
1: الأمور
2: exactly.
1: طيب يعني على مدى سنتين هل تكون الدراسة فقط داخل الـ AUIB لهذا البرنامج أم هناك جزئية يجب أن يتحول إلى مسار عربي ومسار عالمي أيضا في التدريس
2: طيب.
1: والتعليم؟
2: هذه نقطة مهمة لازم احنا نلتفت إلها، شراكتنا ويا الجامعة الأمريكية هي لتقديم كورس التأسيسي Fundamentals of Aviation، هنا يؤخذ بداخل الجامعة الأمريكية وعلى أيدي مدربين الطيران المعتمدين، هو يبدي هاي المرحلة اللي تأسيسية مدتها 4 أشهر، بعدين لازم ينتقل إلى قواعدنا الأوروبية حتى يكمل تدريبه الجراوند سكول والفلايت سكول حتى يحصل على رخصة الإياسة الأوروبية.
1: وهذا التدريس اللي يكون خارج العراق هو من ضمن البجت اللي قدمها الطالب حتى يحصل على هذا التعليم؟
2: نعم، هو البرنامج يعني كامل، البجت مالته كامل،
1: يعني ما راح تكون أكسترا وزيادة،
2: لا لا لا، هو يبدي من الجامعة الأمريكية إلى أول سولو إله.
1: طيب طيب ممكن يتسألون أيضا كيف صمم هذا البرنامج ليوازن بين الدراسة الجامعية والتدريب العملي؟ ماذا يعيش الطالب منذ اليوم الأول في هذا البرنامج؟
2: من اليوم الأول بالجامعة الأمريكية الطالب يعيش اللي يعيشه أي شخص بقطاع الطيران الحقيقي، أكو مواد اللي يدرسها الطيارين اللي هي تأسس وتزود بالمعرفة حول دراسة الطيران، بالإضافة إلى يأخذ ساعات على المحاكيات مال الطيران فيعيش تجربة طيران حقيقية.
1: طيب يعني كثير من الشباب ممكن يعتقدون أنه دراسة الطيران صعبة أو حكر على فئة معينة، هل صحيح أنتم على استعداد لاستقبال حتى اللي هم في مرحلة الإعدادية أكملوا السادس الإعدادي أيضا وليس فقط من تخرجوا من الجامعات ومن هم في أعمار كبيرة؟
2: صحيح، دراسة الطيران هي مو حكر على فئة معينة، بالعكس أكو يعني open door لكل العالم اللي عندها الشغف الحقيقي. دراسة الطيران تتطلب التزام، شغف، تتطلب معرفة باللي راح يحصل عليه الطيار ما بعد التخرج حتى يدفع تجاه دراسة الطيران. فدراسة الطيران لا، مو إلا الشخص يكون عنده خبرة سابقة نفس ما ذكرنا، بالعكس إحنا البرنامج مالتنا متصمم للمبتدئين ياخذه من الصفر إلى قمرة القيادة.
1: يعني اليوم أي شخص يسمعنا سواء كانت شاب أو شابة،
2: نعم،
1: وكانوا حابين هذا المجال وحابين أن يبدأوا بداية صحيحة في هذا المجال، يعني البرنامج الأكاديمي للإنتركونتيننتال سيكون بداية موفقة؟
2: Exactly. دراسة الطيران هي تقبل الجنسين الذكر والأنثى، هذه فكرة كل شهواية أسئلة تجينا دائما، أكو فكرة أنه لازم الطيار يكون رجل بينما لا، هذا التخصص يقبل الإناث ويقبل الرجال بالعكس. يعني احنا من خلال تواصلنا ويا الطلاب العراقيين ومن خلال الانكويريز اللي يجينا، اكو كلش هواية رغبة حقيقية من الفتيات العراقيات انه ينضمون لقطاع الطيران، بما فيها حتى الجنسيات العربية اكو توجه للطيران، وهذا الشيء حقيقة يدعونا للفخر انه احنا نشوف بنات بدوا يهتمون بهذا المجال.
1: طيب ست نور، عرفنا من خلال حديثك أنه دراسة هذا البرنامج لا تتطلب أن يكون الشخص خريج بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، ولا أن يكون كبير في السن حتى يكون مؤهل لدراسة هذا البرنامج. ممكن أن يبدأ من عمر 17 سنة اللي هو المرحلة الإعدادية. لكن هذا يدفعنا لسؤال، دراسة الطيران تتطلب أن يكون الشخص متمكن من اللغة الإنجليزية. في حال كان الشخص شاب أو شابة غير متمكنين من اللغة الإنجليزية، كيف ستعالجون هذه الجزئية؟
2: دراسة الطيران اللغة الأساسية بها هي اللغة الإنجليزية، والعمل بالطيران اللغة العالمية مالته اللغة الإنجليزية. بالنسبة للطلاب اللي تجينا وتحتاج تطوير بمستواها، فإحنا عندنا برنامج تأهيل لغوي كامل واختبارات تحديد مستوى تسبق التسجيل للمرحلة الأولى من دراسة الطيران. إحنا نأسسه بالمعرفة وتطويره للغة الإنجليزية بحيث يدخل لكورس الطيران وهو يمتلك المعرفة والثقة اللي تأهله للدراسة والعمل على وفق المعايير العالمية.
1: طيب، يحصل الطلبة في هذا البرنامج على تدريب وفق معايير عالمية اللي هو برنامج المسار المهني للطيران المقدم من أكاديمية الانتركونتيننتال. ما بعد الدراسة، ما بعد هذه السنتين من الجهود داخل وخارج العراق، هل سيكون هناك فرصة للعمل محليا فقط أم محليا ودوليا في خطوط جوية عالمية؟
2: بالنسبة لبرنامجنا، خلينا نحكي بالأول على الرخصة الممنوحة اللي متدرب عليها الطيار. رخصة الإياسة الأوروبية هي تعتبر من أهم الرخص بعالم الطيران المدني. شركات الطيران من يقدم عليها طيار وعندها هاي الرخصة تعرف تماما اللي مر به الطيار أثناء التدريب، من تدريب صارم، من أعلى معايير عالمية لدراسة الطيران المدني متدرب عليها هذا الطيار. بالنسبة بشراكتنا مع الجامعة الأمريكية، هذه أصلاً زادت له نقطة، لأنه هو ممكن يحصل على dual certification، شهادة جامعية من الجامعة الأمريكية ببغداد بالإضافة إلى رخصة الطيران، فهاي كلها تنطي privilege لشركات الطيران العالمية.
1: طيب، يعني اليوم ممكن من درس هذا البرنامج أن نجده كابتن طيار أو كابتن طيارة أيضاً، لأنه الاثنين يبحثون عن فرص عمل في هذا المجال في خطوط جوية عالمية مثل الإماراتية والقطرية وغيرها.
2: صحيح، هاي الرخصة تأهل الطيارين للعمل بشركات الطيران اللي موجودة بالميدل إيست واللي بأوروبا،
1: ولن يحتاج إلى معادلة هذه الشهادة؟
2: لا،
1: هي معتمدة رسمياً،
2: هي معتمدة من كل سلطة الطيران.
1: نور، أنا عندي سؤال هنا، ممكن يتساءل الدارسين لهذا المجال، أنا قدمت على هذا البرنامج ودرست خلال سنتين وتحملت التكاليف المادية المرتفعة مقارنة بالمستوى المعيشي لأغلب المواطنين العراقيين، هل سيكون العائد من دراسة هذا المجال ممكن أن يكون نعوضه خلال سنة سنتين أو ثلاث سنوات، أو ممكن يعوضها بعد سنوات طويلة؟
2: هذا أكثر سؤال يجينا، اللي هو دراسة الطيران تكلفتها عالية نسبيا، أني شنو اللي راح أحصله ما بعد الدراسة؟ حقيقة الاستثمار بدراسة الطيران معناها أنت دا تستثمر بمسيرتك المهنية. أنت إذا تدفع هذا المبلغ أثناء دراستك تقريبا بما لا يقل عن سنة عمل، أنت تقدر تسد عائد الاستثمار اللي استثمرته بدراستك.
1: يعني التكلفة المادية اللي دفعها الطالب أو الطالبة في هذا البرنامج ممكن يعوضها خلال سنة واحدة؟
2: نعم، إذا اشتغل بشركات الطيران العالمية بهذه الرخصة يعوضها بسنة.
1: على ذكر الشركات العالمية في قطاع الطيران ست نور، يعني كيف تنظرون إلى مستقبل هذه المهنة؟ هل هناك طلب متزايد على الكابتن الطيار أو الطيارة في كافة الخطوط الجوية المحلية وحتى العالمية؟
2: نعم، بالنسبة لقطاع الطيران يشهد نمو واسع، أكثر قطاع بالعالم يتوسع بين يوم وليلة. بالإضافة إلى التوسعات اللي صارت بالفترة الأخيرة من شركات الطيران من شراء طائرات أكبر من شراء طائرات، وسعت الأسطول مالتها، توسعت المطارات، من غير أنه نسبة التقاعد الكبيرة اللي صارت بعالم الطيران، هذا كله فتح مساحة أكبر للناس. فإحنا نشهد حالياً، إحنا حالياً بالبيك، يعني تقريباً بالعشر سنوات القادمة إحنا محتاجين أكثر من 260 ألف طيار جديد.
1: هذه كبير
2: جداً، يعني اللي يبدي هسه هو أكيداً دا يستثمر بطريقة واضحة بمسيرته المهنية،
1: يعني هو ضامن أن هناك وظيفة وهناك عائد مجزي.
2: أكو بعدين. أكو حاجة كبيرة بالعالم بالنسبة للطيارين، بما فيها شركة بوينغ عندها إحصائية أنه هم محتاجين أكثر من 2,400,000 تخصصي بالطيران، بغض النظر إن كان طيار أو تكنيشنز أو كابن كرو. هذا الحجم الكبير من الحاجة بسوق العمل، هذا تنطيني دافع أنه أنا بالوقت الصح، أني راح أدرس بالوقت الصح، لأنه هي الدراسة ما تعتبر مدتها طويلة نفس التخصصات الثانية، سنتين الطالب يقدر يتخرج، فأني إذا أتخرج حالياً أو أدرس حالياً فأني بالوقت الصح.
1: ممكن نسرب شوية من المعلومات؟ يعني كثير يتساءل، إحنا نقول إنه العائد ممكن أن يكون خلال سنة رجعت الميزانية اللي أنت دفعتوها خلال سنتين. يعني كأرقام تقريبية حتى نكون يعني دقيقين أو شبه واضحين بالأرقام،
2: نعم،
1: كم ممكن يكون العائد
2: كراتب الطيارين؟
1: طيار مبتدئ وطيار متخصص ومحترف.
2: نعم. هذه بحسب الرتبة مالته بشركات الطيران. طبعا أكيد سكالا الرواتب يعتبر على شركات الطيران، كل شركة لها رواتب معينة بحسب يعني البلد. أيضا رتب الطيارين هي تبدي من مساعد طيار إلى أعلى رتبة موجودة بي ككابتن، فتتراوح من $3,000 وصولا إلى $30,000 بحسب الخبرة مالته شهريا.
1: يعني هي فرصة صراحة
2: جدا،
1: فرصة أنه واحد يدرس خلال سنتين وممكن يعني يدخل بهذا المسار المهني، يعني في level up، يعني ما يتوقف. ذكرتي أنه في لاين ميكانيكي، يعني في تعليم ميكانيكي وفي تعليم فقط لقيادة الطائرات، هذا البرنامج يحتوي الاثنين لو فقط ككابتن طائرة؟
2: لا، بالنسبة لبرنامجنا المقدم هو لتدريب الطيارين
1: فقط ككابتن طيار.
2: كابتن طيار،
1: واللي هو أصلا يعني ممكن أن يأخذ جهد جهيد حتى يتعلم هالشخص.
2: صحيح،
1: أنتوا قدمتوها خلال سنتين.
2: دراسة الطيران هي ما نقول سهلة بس ممتعة at the same time، يعني ما راح تشوفين دراسة أو طالب دا يدرس الطيران يكون مكتئب، لأنه دراسته تحتوي الاثنين، الدراسة النظرية والدراسة العملية على الطائرات الفعلية حتى يجمع عدد الساعات المطلوبة من عنده.
1: ممتاز. على ذكر عدد الساعات، كم عدد الساعات اللي تقدموها للشخص حتى يكون معتمد ككابتن طيار في هذا البرنامج؟
2: حتى يتخرج الطالب بالرخصة اللي مطلوبة من عنده يحصل تقريبا على 230 ساعة طيران يقدر يتخرج بالرخصة،
1: وهذه تكون بدعمكم ورعايتكم حتى يتم هذه المهمة؟
2: نعم،
1: ما تترك إلى ولي جهوده.
2: هو الطالب يتدرب للحصول على الرخصة، هو دا يتدرب يحصل على عدد ساعات، بعدين لازم يسوي امتحان السلطة حتى يحصل على رخصة الطيران.
1: طيب ست نور، ممكن أسألك أسئلة تبدر في بال أي مستمع، هذا التدريب على الطيران هو للطيران المدني فقط أو ممكن أي نوع طيران بالمستقبل هو حيكون قادر ومتمكن من عنده؟
2: هو الطيران المدني يشمل الطائرات للنقل البشري، الشحن الجوي، الطائرات البرايفت جيتس، هذني كلهن هو يحصل عليهن الطيار أثناء تدريبه.
1: يعني ممكن أن يكون قائد لطائرة هليكوبتر وممكن أن يكون كابتن طيار لطائرة في الشركات العالمية وحتى المحلية.
2: نعم، بس ولكن هاي نوع الطائرة بعدين الطيار يسوي عليها تدريب معين أو تايب ريتنج، يريد يتدرب على إيرباص، بوينغ، سينجل أنجن، مالتي أنجن، هو يسوي عليها تدريب ويحصل على الرخصة مال هذه الطيارة.
1: ويستطيع أن يكون كابتن طيارة حتى للطائرات الخاصة؟
2: نعم.
1: هل هناك إقبال من فئة معينة من الناس لأن يكونون هم قائدي طياراتهم الخاصة؟
2: نعم كثيرا.
1: موجود هذا الشيء داخل العراق؟
2: جدا يعني دائما الناس اللي تكون عندها شغف بالطيران بالطفولة فات الوقت أو راح بتخصص ثاني بعمل ثاني صار عمره مثلا يتوقع أكثر من 35، احنا بنقول 35 كبير ولكن وصل هذه المرحلة بس بقى عنده شغف الطيران يريد يحصل على رخصة طيران، مو هدف الاستثمار بيها أو يحصل على عائد من هاي الرخصة، ولكن كهواة أو كترفيه ممكن يحصل على رخصة الطيار الخاص اللي هي Private Pilot License. أيضا احنا هذا عدنا هذا البرنامج،
1: إذا يعني هذا برنامج آخر،
2: برنامج آخر اللي هو رخصة الطيار الخاص، ولكن الطيار المدني اللي يأخذ البرنامج الكامل هو أيضا راح أول مرحلة أو أول رخصة هو يحصل على رخصة الطيار الخاص، بعدين يتدرج إلى الـ ATPL.
1: ممتاز. طيب بالنسبة للطلبة اللي يرغبون اليوم بالتقديم، ما هي أهم شروط للقبول في هذا البرنامج؟ أنا يعني عرفت أن هناك اختبار، ليس فقط من لديه الإمكانية المادية ممكن أن يدرس هذا البرنامج، ممكن لديه الإمكانية لكن غير مؤهل، فما هي هذه الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الشخص سواء كان شاب أو شابة، رجل أو امرأة، لدراسة هذا البرنامج وأخذ الرخصة؟
2: بالنسبة لشروط القبول، أكيد أول مرحلة أكو اختبار اللي هو الانترنس اكزام مالتنا، يتضمن 3 مواد، أكو لغة إنجليزية بي، أكو أساسيات الرياضيات والفيزياء، لازم الطالب يكون ملم بهذه الـ3 مواد حتى يتقدم لاختبار القبول. بعدين لازم شرط العمر ما لا يقل عن 17 سنة بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية واجتياز الفحوصات الطبية الخاصة بالطيارين.
1: ما هي الفحوصات الطبية الأساسية اللي تعتمدوها؟
2: لازم الطالب يجتاز الميديكال تيست لكلاس 1 بالسيرتيفايد باي إيازا يلا يقدر يقدم لبرنامج الطيران.
1: في معلومة تقول أنه ارتداء النظارات ممكن أن يمنع دراسة الطيران، هل هذا الأمر صحيح أم هي مجرد شائعة؟
2: هذه شائعة منتشرة جدا خصوصا بقطاع الطيران المدني، كلش طبيعي الطيار يرتدي نظارة طبية، ممكن يكون طيار عادي، ولكن هذا الموضوع راح يعتمد على الفحص الطبي، يعني ما راح نقدر أني وأنتي اليوم نحدد هل هذا الطالب يرتدي نظارة طبية، هل هو يستطيع دراسة الطيران أو لا، لازم يجتاز الفحص الطبي، هل الطبيب المختص يقول أوكي، يقول لا، بس حتى الطيارين اللي يمتلكون مشكلة بالنظر ما عدا عمل ألوان لازم يكون دائما وياهم بقمرة الطيران النظارة الطبية مالتهم.
1: ممتاز.
2: هذا الشرط.
1: ممتاز. طيب يعني هذه بشرة سارة لكل من يرتدي النظارة ويحلم بالطيران، صار الأمر ممكن. ممكن نتساءل عن هل هذا الأمر مختصر على فقط الدارسين في الجامعة الأمريكية أنه يدرسون هذا البرنامج، أم أي شخص اليوم يستمع إلينا ويرغب في دراسة هذا البرنامج ممكن أن يقدم للدراسة فيه؟
2: أكيد البرنامج ما يقتصر على طلاب الجامعة الأمريكية حصرا، بل لجميع طلبة العراق اللي يردون يدرسون الطيران المدني يقدرون يبلشون بالجامعة الأمريكية، بعدها ينتقلون للأدفانس ترينينج بالدول الأوروبية اللي منتشرة بها قواعدنا.
1: ما هي الدول الأوروبية اللي منتشرة بها قواعدكم؟
2: ممكن الكثير يتساءلون. عندنا توسع بالشرق الأوسط وعندنا توسع أيضا بأوروبا، موجودين بأوروبا بقبرص والبرتغال بالإضافة إلى الهيد كوارتر مالتنا بالإمارات، عندنا ريجنال أوفيسز بالدول الثانية مثل لبنان والسعودية، والفيجن مالتنا احنا نخلي بكل دولة اكو بيس عندنا.
1: ممتاز. طيب مع هذا التوسع ممكن انه يروح بعيد الطالب، ما يبقى محليا ويصل إلى خبرة عالمية في مجال الطيران. ممكن يسأل الشخص أيضا اللي يستمع لنا اليوم، أنا درست هذا البرنامج وصارت عندي هذه الرخصة، كيف رح تفيدني بحياتي اليومية؟ رخصة الطيران وأصبح هو كابتن طيار، ما هي المميزات التي سيحظى به في حياته العامة؟
2: الطيران أنا بالنسبة لي كرأي نور، أنا أشوفه بغض النظر عن الدراسة وعن المسار المهني اللي يلتجئ به الطيار، هو لايف ستايل. يعني احنا كنا من نفوت للمطار، من يفوتون الكابن كرو وبما فيهم الطيارين، تشوفين دائما الناس تباوع عليهم حتى لو هم مشغولين بالجيت، مشغولين بالحقائب مالتهم، بس من يفوتون الطيارين دائما تشوفين الناس تباوع عليهم.
1: صحيح.
2: وبالإضافة إلى الحياة الاجتماعية اللي تصير عنده، يعني الطيار يقدر ياخذ الريوق مالته بفيينا، بعدين يتغدى بأستراليا، احنا رحنا قارة ثانية هنا، ويعني يفتر اكو لايف ستايل من غير البريفليجز اللي يتمتعون بها الطيارين من خصومات والى اخره
1: حول العالم. طيب ست نور، بعد كل هذه المعلومات اللي يعني صراحة تشجع اي شخص انه يدرس مجال الطيران حتى وان كان ما مفكر بهذا الموضوع مسبقا، كيف ممكن التسجيل في هذا البرنامج؟ ما هي طرق التواصل معكم للتسجيل رسميا او الخوض في امتحان القبول في هذا البرنامج؟
2: احنا متواجدين بداخل حرم الجامعة الأمريكية. أي شخص من داخل الجامعة، من خارج الجامعة، يقدر يتواصل على أرقامنا الرسمية، يتواصل ويانا على الإيميل، الصفحات الرسمية الخاصة بالأكاديمي، يتواصل يحجز موعده، يقدر يجي للمكتب الرسمي مالتنا بداخل الجامعة وينسق كل متطلبات الدخول والتسجيل، بالإضافة إلى اختبار القبول أيضا يتم بداخل الجامعة الأمريكية.
1: هل هو مستمر طيلة أيام السنة أم هناك مواسم معينة لإيجاد هذا الامتحان؟
2: بالنسبة للاختبار فهو موجود يوميا، يقدر يحجز الطالب اختبار،
1: ورح تكونون موجودين لاستقباله وتقديم المعلومات إلى حتى يسجل في هذا البرنامج.
2: نعم.
1: طيب ست نور، اليوم أنا شخص قدمت على هذا البرنامج، درست لي مدة سنتين وأتممت كل المتطلبات حتى أكون أنا كابتن طيار، وأني الآن أعرف أنه أنا عندي خبرة بهذا المجال، وأني ما حاب أنه أبدأ محليا، حاب أنه أبدي على مستوى عالمي، أن أكون أحد العاملين أو الفاعلين في مجال الطيران بخطوط جوية عالمية في مجال الطيران. هل ممكن أن تكونون وسيط لهؤلاء الأشخاص الدارسين في هذا البرنامج أم فقط التدريس؟
2: بالتأكيد أكاديمية إنتركونتيننتال تقدم دعمها الكامل للطلاب بالنسبة لما بعد الدراسة وأثناء الدراسة. ما بعد الدراسة الأكاديمية تقدم دعمها بتنسيق مقابلات عمل لطلابنا. احنا اوريدي عندنا شراكات مع اكثر من 20 شركة طيران حول العالم، نقدر ننسق لطلابنا مقابلة عمل وياهم، بالإضافة إلى طلابنا يقدرون يشتغلون كمدربين طيران بأكاديمياتنا.
1: ممتاز.
2: نعم.
1: يعني اليوم الشخص حتى إذا كان أكمل دراسة الإعدادية، السادس الإعدادي، وأقبل على دراسة هذا البرنامج، هو خلاص أصبح عنده تخصص وأصبح عنده مهنة أيضا بعدها.
2: بالتأكيد.
1: يعني هو استثمار ناجح في الأول والأخير.
2: استثمار ناجح على جميع الأصعدة وبالوقت الصح. هي هاي الفكرة اللي احنا نريد نضوي عليها للطلاب حاليا، انت بالوقت الصح، انت بوقت الحاجة والتوسع بهذا القطاع.
1: ممتاز. طيب اليوم الكثير من الطلاب أتموا مرحلة الإعدادية وما زالوا على وشك أن يتموا مرحلة الإعدادية اللي هي السادس الإعدادي وكملوا هذه المرحلة، ما هي رسالتك إلهم؟ لأنه أنتوا ممكن أن تستضيفون الشخص من عمر 17 سنة.
2: صح. نتمنى كل التوفيق لطلابنا اللي كملوا اختباراتهم. هذه مرحلة مصيرية صحيح، ومرحلة صعبة احنا كنا مرينا بيها بهذه. بالنسبة للطلاب الإعدادية حاليا هم بمرحلة اختيار التخصص، اغلبهم يجون ما يعرفون المعدل مالتهم راح يوديهم وين، كلية طب، كلية هندسة، أنا وين أروح، أنا مدى أعرف المعدل الفلاني مدى يخليني أفوت الجامعة الفلانية. بس الحلو بالموضوع أنه أكاديمية الطيران ما تطلب معدل معين من الطلاب، احنا عندنا شرط النجاح من المرحلة الإعدادية بما لازم يجتاز اختبار القبول الخاص بالأكاديمي ويجتاز الفحص الطبي، فهذا ممكن يخفف الضغط على الطالب اللي حاليا دا يريد يختار التخصص المهني أو الأكاديمي. أكاديميات الطيران ما تطلب من عندها.

0: طيب ست نور داود، الممثل الرسمي لأكاديمية إنتركونتيننتال، سعيدين جدا لاستضافتك اليوم في فقرة Meet the Experts وبرنامج The Univoice، وسعيدين جدا لانطلاق هذا البرنامج من داخل حرم الجامعة الأمريكية في العراق بغداد بشكل رسمي لكل الدارسين لهذا المجال والمحبين لدراسة هذا المجال. شكرا جزيلا لحضورك وتزويدنا بكل هذه المعلومات، وإذا كان في رسالة أخيرة أو كلمة تحبين توجهيها لكل من يسمعنا اليوم أو يشاهدنا، الجو لك.
1: شكرا جزيلا، أنا جدا سعيدة بتواجدي اليوم وياكم وبداخل الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى سعادتي التي يعني ما حد يقدر يتخيلها أنه إحنا اليوم صار عندنا شيء واضح للطلاب بداخل العراق يخص الطيران. كانت هذه التخصص شيء مبهم للعراقيين، ودائما يفكرون أني ما أعرف منين أبدي، أني ما أعرف شو وقت راح أبلش وين أسافر حتى أحصل على الأكاديمية الممتازة. ولكن اليوم إحنا بشراكتنا مع الجامعة الأمريكية سهلنا الطريق للطالب. دائما الخطوة الأولى هي الخطوة الصعبة وهي الخطوة الأهم بجميع الأصعدة. إحنا الخطوة الأولى سهلناها على الطالب، يقدر يبلش من نص بلده ويكمل الأدفانسد ترينينج بالعالم اللي إحنا منتشرين به.
0: إن شاء الله، طبعا بوجود هكذا رؤية أنا أكيد أنه راح تحققون نتائج جدا رائعة مع الدارسين لهذا المجال، وخاصة مع وجود قيادات أكاديمية عالمية لتدريس هذا الموضوع لكافة الطلبة المقبلين على دراسة هذا البرنامج كما سمعنا.
1: نعم، إحنا المدربين اللي يشتغلون ويانا بكل البيسز مالتنا هم من النخبة ومن أهم مدربين طيران بالعالم، هم اللي موجودين ويانا.
0: جميل جدا، شكرا جزيلا ست نور، أسعدتينا بوجودك.
1: شكرا أني أسعد. Meet the experts, leaders building the future.
2: Well, thank you, Ms. Noor, for sharing these valuable insights with us. Every great journey begins with a dream, dear listeners, but it also requires the right educational environment and real opportunities to turn that dream into reality. That's exactly what we have explored in this conversation with Ms. Noor from the Intercontinental Aviation Academy in Iraq. Now let's move on from aviation to another field driven by innovation, where students are applying what they learn to develop practical solutions for real-world challenges.
3: Minds and Mike, students who inspire.
2: Listeners of the AUIB FM 101.5, you're still listening to the Uni Voice Show. But now we are moving to another segment in today's episode, and it is Minds and Mike. And today's Minds and Mike segment is different because we are joining the students in the lecture hall where they are just telling the people about their idea in AI and healthcare. And I have to say, artificial intelligence, dear listeners, is becoming part of almost every aspect of our lives, but its impact on healthcare is especially remarkable. From supporting healthcare professionals to improving medical services and patient care, AI is creating exciting new possibilities. At the American University of Iraq, Baghdad, students enrolled in the AI and healthcare course spent the semester developing innovative solutions to real healthcare challenges, presenting their project as part of the final course assessment. Let's hear directly from them, or some of them, because there is a lot of students who just contribute to this course. Let's hear directly from some of these students, beginning with Benin, and then we will listen to Murtaba as they tell us about their projects and the idea behind it.
4: مرحبا.
5: Hello.
4: عرفينا عن نفسك ودورك اليوم في AUIB.
5: أنا بنين عمار عبد العزيز، طالبة تخدير في الجامعة الأمريكية في بغداد.
4: أهلا وسهلا بنين. بنين، حدثينا بداية عن فكرة مشروعك وشنو المشكلة الصحية اللي حاولت إيجاد حل إلها اليوم في هذا المقر.
5: استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي حتى أسوي مشروع اللي هو مشروع النيكو مينيتورينج ديسيجن، حتى نستخدمه إنه العناية بالأطفال الخدج وشون نهتم بيهم وشون نراقبهم ونراقب الفعاليات الحيوية مالتهم ونختار الديسيجن.

0: الصحيح اللي هم الدايجنوز
1: بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
0: أي بمساعدة الذكاء الاصطناعي حتى نكون more accurate بالdecision.
1: طيب بانين ليش اختارتي هذه المشكلة بالتحديد؟ هل استندتي إلى حاجة حقيقية بالمجتمع أو بالقطاع الصحي؟
0: بعد ما طبقت المستشفيات لاحظت انه اكو كلش نسبة وفيات عالية للاطفال خصوصا اللي يدخلون الخدج لان العناية بالاطفال ما عندنا كلش هواية وخصوصا انه الاطفال هم كائنات كلش صغيرة ومالتهم الفيزيولوجي يختلف عنا فاحنا نحتاج اجهزة متطورة وطريقة عناية خاصة حتى نلقى الحلول الصحيحة والمعاملة الصحيحة لهم.
1: طيب بنين كيف وظفتي تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المشروع وشنو اللي يميز فكرتك عن الحلول التقليدية اللي ممكن يستعين بها الأطباء والطبيبات في معالجة الخدج أو رعايتهم أصلاً؟
0: هو مو فكرة انه راح هو الاي اي راح يسيطر او هو اللي راح ياخذ القرارات، هو بشكل مساعد للدكتور او للنيرسز اللي يشتغلون، فهو بالعكس راح يساعدهم لان الانسان دائما يصير اكو انه ميستيكس، فهذا راح يقلل الميستيكس وراح يلقى الحلول الصحيحة. فهو من الاشياء اللي كلش مهمة واللي كلش راح تساعدنا لا توظف بالمستشفيات.
1: يعني هو بعد ما يقرر الطبيب أو الطبيبة آلية وخطة العلاج ممكن أن ينطي رأي ثاني أو هو قبل رأي الطبيب، ممكن توضحي لنا هذه الجزئية؟
0: أوكي أنا راح بالـ AI اللي هو سويته البرنامج راح يجي أخلي المعلومات مال الطفل مثلاً الوزن العمر إيش قد عمره بالأسابيع كل معلوماته، فوراها راح ينطيني هذا السيميوليتر البرنامج راح ينطيني الديسيجن الصحيح لهذا الطفل، مثلاً إذا الطفل كان عنده هايبوكوليميا أو هايبوغلاسيميا كل هاي الأشياء اللي تصير دائماً عند الأطفال هو راح يتنبأ لي بيها يسوي لي بريدكشن حسب المعلومات اللي أنا لطيته إياه، بعدين حيسوي لي خطة علاج لهذا الطفل، ورا رح يجي الدكتور يشيكها، وهو الدكتور مجرد هذا السيميوليتر هو مساعد للدكتور.
1: ممتاز. طيب أصعب تحدي واجهتي أثناء تصميم المشروع أو تدريبه أو حتى تطويره للعمل؟
0: جمع الداتا اللي هو المعلومات، لأن إحنا بعدنا عندنا المعلومات بالورقية غالباً يعني، فإنه المعلومات ما راح ألقاها يعني بكل سهولة، فراح بكل صعوبة لأن دائماً الأشياء الورقية المعلومات الورقية تكون دائماً متوفرة.
1: يعني بنين أنت احتاجتي إن تغوصين في دفاتر وأوراق قديمة حتى تحصلين على معلومات؟
0: أي كل شيء هواية، فالموضوع مو سهل ومعقد يعني بالنهاية، بس طلعت النتيجة كل شيء.
1: طيب معقد كم أخذ وقت؟ يعني أنت رحتي إلى ملفات من سنوات للأطفال الخدج داخل المستشفيات العراقية، كم أخذ من عندك وقت وجهد؟
0: إحنا أصلاً عدنا نشتغل بالمستشفى حالياً، فإحنا صار من بلشنا الكورس ودكتور عباس الزويدي قال إن إحنا ترى عدنا بالنهاية بروجكت فلازم تجمعون ديتا من هسه، فاختارنا الموضوع وصار تقريباً يمكن أكثر من شهر إحنا نجمع المعلومات.
1: ممتاز. طيب بنين هل اعتمدتم على بيانات حقيقية أو محاكاة أثناء بناء النموذج؟ كيف تعاملتم مع هذه المسألة حتى تحصلون على نتائج دقيقة أقرب إلى نتائج دقيقة في مشروعكم؟
0: هواية من الديتا غالبيتها احنا اخذناها من المستشفيات العراقية اللي عندنا من الطبلات مال الاطفال، واكيد حصلنا مساعدة همينة من اكو هواية سورس اللي تساعدنا حتى ناخذ ديتا للاطفال، فصار يعني مكس ما بين الاثنين، بس اكثر شيء صار من المستشفيات العراقية.
1: لو اتيحت لك فرصة تطبيق المشروع داخل مستشفى عراقي كيف تتوقعين انه رح يساهم بتحسين الخدمات الصحية؟ هذه الفكرة بالتحديد.
0: بوجهة نظري راح كل شيء يساعد وراح يطور حتى نتفادى المشاكل نتفادى الوفيات، لأن إحنا نحتاج هذا النوع من الـ AI لأنه كلش راح يساعد ويسهل علينا الحياة الطبية.
1: هل كان العمل فردي في هذه الرحلة؟ يعني كل طالب عمل على فكرته بمساعدة الذكاء الاصطناعي لوحده أم كان هناك جهود فريق كامل مجموعة من الطلبة؟ ممكن توضحي لنا هذه الجزئية وأكثر مهارة اكتسبتيها من هذا المنهج؟
0: هذا بداية أول ما بلشنا الكورس فكان كل طالب شرط أنه هو اللي يسوي سيميليتر وحده حتى يتعلم وحده، لأنه بات واحد عنده خبرات مال AI وشخص تاني ما عنده، فكان كل واحد إلى دور أنه هو يسوي سيميليتر وحده اللي هو البرنامج وحده، فكل شخص قدر يطور معلوماته أكثر وأكثر ويغوص مجال AI، لأن صراحة نحن مو كنا نعرف بالAI، فكان تطور كل ليش كبير؟
1: أكثر مهارة صارت موجودة عند بنين اليوم ممكن ما تكون موجودة عند العاملين في هذا القطاع، في القطاع الصحي تحديداً.
0: صرت شخص يقدر يستخدم الـ AI كلش هواية ووظفه هواية مجالات، مو بس اليوم حتى التخصص اللي أنا استخدمته اللي هو الأطفال، لا هواية مجالات، ممكن مجالات التخدير اللي هو تخصصي. حسيت أنه ممكن بالمستقبل رح يصير كل شيء هواية تطوير من جانبنا.
1: تغيرت نظرتك إلى مجال الذكاء الاصطناعي بعد هذه التجربة؟
0: كنت أحس كلش هواية معقد، بس بفضل الدكتور عباس الزبيدي كلش هواية صار أسهل، لأن هواية اقترح لنا أشياء وساعدنا طول الوقت وبالتطوير وبالمعلومات، كل شيء كان يساعدنا خطوة بخطوة فصار أسهل.
1: ممتاز. طيب هل واجهتي مخاوف تتعلق بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟ يعني هذا الأمر شائع، كيف تعاملتم مع هذه الجزئية؟
0: لأن مو كل المعلومات تكون دائما موجوده، مثل ما قلت لك بالطابله دائما اكو هوايه معلومات تكون ما مكتوبه او ما يذكروها او ما يهتموا لها رغم تكون انه هي مهمه. ف يعني هنا اكتشفنا انه لو اكو ذكاء اصطناعي واكو يعني حوسبه نستخدمها بدل ما نستخدم المعاملات الورقيه راح يكون كلش افضل.
1: طيب بنين، هنا ممكن يبدر سؤال، كيف كان تعامل الأطباء والطبيبات معك في تلك البيئة؟ أنت طالبة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد وقادمة إلهم بمشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي كرأي ثاني ومساعد وداعم إلهم، هل كانوا متقبلين أم مستغربين لهذا الوضع؟
0: نقدر نقول يعني 50-50، قسم من عندهم كانوا متقبلين الفكرة وكل شيء يساعدونا حتى نجمع المعلومات ونطورها أكثر ونعطونا كل شوية معلومات الكيد محتاجينه، وقسم من عندهم لا، نقدر نقول انه كانوا مستغربين او ممكن حتى يتمسخرون علي.
1: طيب بكل الاحوال انتم حققتوا نتيجه ايجابيه مثل ما شفنا اليوم اثناء عرض مشاريعكم وافكاركم، يعني هي مستنده على شيء حقيقي وحل لمشكله حقيقيه بالمجتمع خاصه في القطاع الصحي. لو حصل مشروعك على دعم مالي او استثماري، اول خطوه راح تقومين بها حتى تطورين هذه الفكره وتصبح مشروع حقيقي شنو هي بنين؟
0: راح احاول انه اتاكد انه المشروع يكون صح 100%، لان بالنهايه هذا دي يجرب بالقطاع الصحي الطبي اللي هو لازم يكون كلش اكوريت ويكون 100% صح بيرفكت. فراح احصل ابروفل من هواي دكاتره ومن هواي عاملين بالمجال الصحي حتى اتاكد انه هو صح حتى يتطبق بطريقه صحيحه.
1: بنين، تعتقدين أنه العراق يمتلك بيئة مناسبة لاحتضان مثل هذه الابتكارات اللي شفناها اليوم لحضرتك كطالبة تدرس الذكاء الاصطناعي بمساعدة أو إلى جانب القطاع الصحي وراح تحولها إلى مشروع، يعني ممكن يتقبلون هذا الموضوع كمجتمع وليس فقط العاملين في القطاع الصحي؟
0: مثل ما هواية من عندنا طلبة حالياً يستخدمون الـ AI بالدراسة وهواية أشياء بالحياة، فأني أحس أنه إذا استخدم المجالات الصحية والحلول المشاكل اللي عندنا فرح يكون كلش أفضل، وأتمنى أنه يعني يطبق.
1: طيب بعد هذه التجربة هل تفكرين في تأسيس شركة ناشئة رغم كونك طالبة، لازلتي طالبة، أو مواصلة البحث العلمي بمجال الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية؟
0: ليش لا، إن شاء الله يا رب أنه نتطور أكثر وأكثر ونحقق نجاحات أكبر ونأسس شركة يا رب
1: إن شاء الله. أخيرا بنين، إذا كان بإمكانك توجيه رسالة إلى الطلبة اللي مترددين بأنه يدرسون تخصص يعتمد على دراسة الذكاء الاصطناعي، شنو ممكن تقولي لهم؟
0: الـ AI هو مو اتجاه واحد ولا تخصص واحد، هو يقدر أنه يعمل بكل التخصصات ويفيد بكل المجالات ويسهل الحياة أكثر.
1: شكرا جزيلا بنين، ونتمنى لك كل التوفيق في دراستك وفي مشاريعك المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
0: شكرا كل شيء.
1: اهلا وسهلا.
2: Minds and Mike Students Who Inspire.
1: مرحبا.
3: مرحبا.
1: عرفنا عن اسمك ودورك اليوم في أي أي بي.
3: أنا اسمي مرتضى عماد، أدرس علوم التخدير بالجامعة الأمريكية في بغداد.
1: مرتضى، حدثنا بداية عن مشروعك وشنو المشكلة الصحية اللي حاولت إيجاد حل إلها اليوم؟
3: مشروعي هو عبارة عن AI in pain management اللي هو إدارة الألم ومساعدة الذكاء الاصطناعي، خاصة أن إدارة الألم تختلف من المستشفيات، عيادات الألم وديفرنت العوامل المختلفة من ICU، من الإمرجنسي سيتويشن، البوستو، هذه العوامل كلها نحتاج الـ AI الـ pain management عم نساعد relieve the pain for the patient.
1: طيب مرتضى ليش اختارت هذه المشكلة بالتحديد؟ هل استنت على حاجة حقيقية في المجتمع أو القطاع الصحي؟
3: الصراحة بعد ما رحت أنا طالب رحت أكثر من 3 براكتيكوم مختلفة different hospitals the privacy the public واكتشفت إن هواية أكو مرة يعانون بالألم ما بعد العملية بسبب قلة هذا الاختصاص وندرة هذا الاختصاص وأيضا قلة الأدوية والمستلزمات اللي ممكن نستخدمها للمريض وبالتالي فأنا شئت هذا السيموليشن المريحاكي ويعالج الألم قدر الإمكان ومساعدة الدكتور طبعا.
1: مرتضى كيف وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل هذا المشروع وشنو اللي يميز فكرتك عن الحلول التقليدية اللي موجودة في هذا المجال؟
3: احنا مثل ما نعرف ان الذكاء ان العالم حاليا متوجه نحو الذكاء الاصطناعي والأتمتة وكل التطورات في المستقبل فبالتالي نحتاج ان نحول المعلومات للبيشنت من الورقية الى الالكترونية على مود نساعد ايضا بتحليل البيانات بالبحوث وايضا معالجة الألم بشكل اسرع واحدث.
1: أصعب تحدي واجهته بأثناء تصميم هذا المشروع أو تدريبه أو تطويره؟
3: إحنا مثل ما نعرف هذا البرنامج اسمه AI in Healthcare يعني متوجه خاصة للطلاب القطاع الصحية والطلاب القطاع الصحية للأسف ما عندهم الخبرة الكافية للبروغرامينج البرمجة والكودينج بالجافا سكريبت والسي بلس بلس هذين كل العوامل تواجههم صعوبة الصراحة لأن هاي بدايتي بالAI والكمبيوتر ساينس.
1: طيب اعتمدت على بيانات حقيقية أو محاكاة أثناء بناء النموذج وكيف تعاملت مع مسألة دقة النتائج؟
3: البيانات الحقيقية اعتمدت عليها من مصادر موثوقة عالمية أنا استندت عليها لأن يعني التحويل من الورقي إلى الإلكتروني يسبب لي بعض المشاكل فبالتالي اعتمدت على مصادر عالمية موثوقة عمود نحول الداتا مع البيشنت إلى الـ AI ويحاول عن طريق applying يعني سم المعادلات الرياضية وبالتالي راح تطلع لي كل النتائج إذا هي صحيحة أو غلط أو هلك أو any bias أو hallucination the leakage with data فسويني validation test وغيرها من التستات عن مشتيك الأكريسي مع هاي داتا.
1: لو أتيحت لك فرصة اليوم لتطبيق هذا المشروع أو هذه الفكرة داخل مستشفى عراقي كيف تتوقع مرتضى أن يساهم هذا الأمر أو هذه الفكرة في تحسين الخدمات الصحية؟
3: طبعاً أتمنى المستشفيات العراقية من تتوجه نحو الذكاء الاصطناعي والتطوير بالمستقبل لأن هذا الشيء متجه عليه يعني كل دول العالم بالتطوير وأتوقع راح يستقبلونه بسعة صدر ورحب لأن هذا الشيء راح يساعدهم ويقلل الضغط على الاختصاص.
1: مرتضى أكثر مهارة اكتسبتها من هذا المنهج دراستك لهذا المنهج مع زملائك وتشعر أنه هي ممكن تكون جدا مفيدة لمستقبلك المهني وأيضا كيف تغيرت نظرتك إلى الذكاء الاصطناعي بعد خوض هذه التجربة العلمية؟
3: طبعا هذا السؤال جدا مهم لأن صراحة من المهارات اللي اكتسبتها اللي هو نقدر نعتبره فد كودينج بسيط أو برمجة بسيطة تعلمتها ما نقدر نعتبره أدفانس مقارنة بقية الاختصاصات أو العمل بس الحمد لله تعلمت على الاي بشكل بسيط وهذا الشيء طورنا بشكل كلش قوي وفتح لي مدارك بالعقل على جوانب ثانيه يقدر الاي يسويها يعني حتى انا صار حدا جاي افكر شلون اسوي اي سيميليشن بالانستيك دروبس.
1: طيب واجهت مخاوف تتعلق باخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي تحديدا وكيف تعاملت معها؟
3: انا مثل ما قلت المصادر اللي انا اخذتها من مصادر موثوقه عالميه وبالتالي همين قدرت اخذ هذه المعلومات او الداتا طلب من عندي من وثيقه رسميه انا طالب بالهيلث كير لان هذا الشيء يشمل بالاخلاقيات المهنه ويمثل البرايفسي للبيشنت فبالتالي هاي صراحه اكثر صعوبه واجهتها عم شلون امثلها بقدر الامكان بدون اي هاردوير برايفسي للبيشنت.
1: لو حصل مشروعك اليوم دعم مالي او استثماري اول خطوه راح تقوم بها مرتضى لتطوير هذا المشروع شنو راح تكون؟
3: راح احاول اتعاون ويا دكاتره صاحبين ذو اختصاص قوي وايضا اتعاون مع مبرمجين عالميين او دراسين بالكمبيوتر ساينس ومن هذين الاختصاصات اللي راح تساعدني بالتطوير هذا البرنامج او الويب سايت واحاول اعرضه الى اكثر داتا انا اقدر اسويها لهذا الاي اي عن طريق التطوير والمساعده والتعاون بين الاشخاص المختلفين من اصحاب اختصاصات مختلفه.
1: مرتضى تعتقد انه العراق يمتلك بيئة مناسبة لاحتضان مثل هذه الفكرة؟ وماذا كانت ردود أفعال الطلبة اللي رافقوكم في هذه الرحلة العلمية والعملية أيضاً، وردود أفعال المجتمع حولك من أهل وأصدقاء؟
3: صراحة أول ما طرحت الموضوع على الأصدقاء والأهل والمستشفيات انصدموا، لأن قالوا مستحيل هذا الشيء يصير، لأن هذا الشيء صعب ويطلب وايد وقت، وأيضاً العراق من النوع البيئة التحتية ما تدعم هذا الشيء كلش وايد للأسف، بس إحنا نحاول خلال دراستنا وهذا الجيل إن شاء الله تفيد نفسه بالمستقبل بأن يحول من الورقي إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي والعملات الإلكترونية. وايضا صراحه من عرضت على اكثر من صاحبي ومع مساعده الدكتور عباس استنتجت بان هذا المشروع كلش راح يفيد المجتمع بصوره عامه بالالم اداره الالم.
1: طيب مرتضى، بعيدا عن الاساتذه والاصدقاء والاهل، الجهات الخارجيه في مجال القطاع الصحي بعد ما راوا انه انت بالفعل استطعت ان تطور مثل هكذا فكره، استطعت ان تنتج مثل هكذا برنامج مساعد جدا للقطاع الصحي، كيف كانت ردود الافعال بعد ما كانوا يشوفوا ممكن يكون خيال او وهم ممكن انت تفكر به ما ممكن تطبيقه على ارض الواقع، بعد نجاحك كيف كانت ردود الافعال؟
3: الصراحة كانت أول ردة فعل شوي مضحكة للأمانة، وهو قالوا يعني هل إحنا راح بعد ما راح نشتغل راح نقعد ونسكت ما راح نسوي شيء؟ للأسف أكو ناس متخذة بأن إذا الـ AI اشتغل خلص بعد ما راح نقعد ونسكتون، بس الـ AI هو نعتبره كـ AI decision support system for the way the pain management. فأي شخص يعرف يستخدم الـ AI، أي شخص عنده ذو علمية مستحيل ما يعني مستحيل يزولون من شغله، لأن هذا شيء جدا مهم. لأن إحنا عندنا واحدة من المصطلحات المهمة خذيتها بالـ AI which is applying human in the loop. يعني بالأخير مهما كان الـ AI accurate، مهما كان الـ AI يسوي ريبورت ومرتب تقرير ومرتب، لابد أن نستخدم الـ decision مال الشخص المسؤول عن هذا الشيء.
1: ممتاز. يعني مرتضى حديثك جدا جدا عميق في هذا المجال، وينم عن اهتمام حقيقي بهذا المجال أن تقدم حل فعلي لهذه المشاكل اللي تتحدث عنها. لكن بعد هذه التجربة مرتضى، هل تفكر في أن تحول هذه الفكرة إلى مشروع ناشئ، أو ممكن أن تواصل البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي؟
3: أحاول صراحة أطور هذا السيموليشن إلى أكثر حد ممكن، وأطورها إلى مشروع جداً ضخم يغطي جميع دول العالم، مع استمرارية البحث أيضاً بهذا المشروع وتطويره قدر الإمكان، وإن شاء الله نحو دول العالم عم تستخدمونه بكل سلاسة، وبالعكس أصلاً راح يسهل العمل عليهم.
1: ممتاز. أخيراً مرتضى، إذا كان بإمكانك توجيه رسالة إلى الطلبة اللي يترددون بدراسة التخصصات الحديثة التي تعنى بالذكاء الاصطناعي، ما هي رسالتك لهم؟
3: رسالتي لهم بأن يفتحون عينهم على هذا العالم اللي جاي يتوجه إلى الذكاء الاصطناعي والبرامج الحديثة والتطويرات الحديثة اللي جاي يصير. بالعكس إحنا أصلاً ما جاي نقدر نواكب بصورة صحيحة للتحديثات مع الذكاء الاصطناعي، لأن هو يوم عن يوم جاي يتطور بشكل مو طبيعي. فبالتالي أنا أنصح أي شخص أي طالب ياخذ هذا الكورس، حتى أي كورس بالأي آي، لأن هذا الشيء هو هذا مستقبلنا اللي راح يصير.
1: مرتضى شكرا جزيلا لحضرتك على أعطانا شيء من وقتك بعد ما قدمت برزنتيشن رائعة عن فكرتك اللي هي تعنى بالذكاء الاصطناعي إلى جانب القطاع الصحي. نتمنى لك كل التوفيق في دراستك العلمية، وأيضا نتمنى لك التوفيق في المجال المهني أيضا، وأن تصبح أفكارك مشاريع على أرض الواقع.
3: شكرا جزيلا. شكرا.
1: أهلا وسهلا.
2: Minds and Mike, students who inspire.
4: Listeners of the AUIB FM 101.5, what we have heard today reflects the creativity and determination of students when they are given an environment that just encourages innovation and critical thinking. These projects from Benin and Murtala and other students still be in their early stages, or may still in their early stages, but they demonstrate how meaningful ideas can grow into solutions with the potential to improve healthcare and make a real difference in people's life. That was the story with Benin and Murtada, and we wish them the best of luck with their academic journey and the result they are achieving with AI and healthcare. with that, dear listeners, we've reached the end of another episode of the Uni Voice Show on AUIBFM 101.5. Today, we explored a program opening new pathways into the aviation industry. And we've heard from students developing AI-powered solutions for healthcare. Although the topics were different, they shared one common message. A university is more than a place to earn a degree. It's where ideas grow, opportunities begin, and future leaders are shaped. I was with you, Mariam Ilyas, in writing, presenting, and the coordination for the Uni Voice Show, and the director, Ahmed Al-Soufi. Thank you for listening, and we will see you in the next episode of the Uni Voice Show.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بالعراق مو كل التعب ظاهر، أكو ناس يومية تبتسم تشتغل وتتحمل بس بداخلها مستنزفة من الضغوطات، ورغم كل شيء بعد أكو ناس تحلم وتبني وتبدي مشاريعها وكأنه تعاند التعب والزمن. فيبقى العراق مليان بناس تحاول تبدي من جديد وتحاول تبني العراق بسواعدها.

0: Be a king when you can be a god.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلو لكم حياتك. أيوة. اي بي اف ام.

تسجل لأن تأخر على دوامك أو مو معناه تضغط على بنزين أكثر حتى توصل بس. فالسرعة الزايدة تختصر عليك الوقت بس تزيد عليك الخطأ، فتوصل متأخر أحسن من عدم وصولك نهائياً.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحركة بركة، هذا نسمع دائما من أهلنا ومن الناس الكبار بالعمر. وطبعا الحركة هي أسهل علاج إحنا ناسي، لأن بحياتنا اليوم صار كل شيء ممكن أنه تسوي وأنت بمكانك. تطلب الأشياء بالتليفون، تتواصل ويا الناس بالتليفون، وممكن أيضا تتحرك من مكان الثاني بسيارتك. فالحركة انتهت تقريبا حتى بداخل البيت. والحركة مو شرط رياضة ولا شرط أنه تروح للجيم، حاول تمشي، تتحرك، تتنفس براحتك وبمكان حلو. فكل دقيقة حركة راح تصلح لك ساعات من القعدة، إذا بالشغل وإذا بالبيت. والحركة راح ترفع من مزاجك وتقلل عندك التوتر، وحتى النوم تحسنه لك. ف 15 أو 30 دقيقة باليوم تخصصها للحركة أو للمشي كلش كافي وتفيدك. وإذا تتحجج ما عندك وقت للحركة، راح تضطر مستقبلا تلقي وقت للمرض.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

وحدة ممكن تغير يوم إنسان بالكامل. يعني شلونك؟ الله يقويك، الله يساعدك، تسلم. هذه كلمات بسيطة إحنا دائماً على لساننا العراقيين، بس تعرفون أثرها كلش كبيرة. فلا تبخلون بالكلام الحلو، لأن ممكن غيرك محتاج هذا الكلام أكثر مما تتوقع. وتذكر إنه الكلمة الطيبة صدقة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

لازم تكون كامل حتى تستحق الحب أو النجاح. كل إنسان عنده عيوب، يرتكب أخطاء ويعيش لحظات الضعف. فتقبلك لنفسك مثل ما هي تعتبر الخطوة الأولى للتغير الحقيقي. لا تجلد ذاتك وعاملها بلطف. الشيء الوحيد اللي يفيدك مع مرور الوقت أنه تحول الأشياء اللي ترفضها إلى أشياء صحيحة.

الجرح البسيط ممكن يخوف هواية ناس، بس التعامل الصحيح هو المهم مثل هذه الحالات. حاول تضغط على مكان الجرح بشاش أو قماش نظيفة وارفع الجزء المصاب إذا تقدر، ولا تهمل أي نزيف إذا كان قوي، وتوجه لأقرب مستشفى أو اتصل بالطوارئ.

0: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the UniVoice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the UniVoice is live now.
1: Hello and welcome, ahlan wa marhaban, dear listeners of the AUIB FM 101.5 to new episode of the UniVoice Show. Have you ever wondered how your professional journey can begin before you even graduate from university, or how an idea developed in a classroom can grow into a project that serves the community? In today's episode of the UniVoice Show, we are taking you through two different stories connected by one shared purpose: shaping the future. We will begin by exploring a unique opportunity that opens the door to a career in aviation through a program that combines academic education and professional flight training. Then we will shift our focus to another inspiring experience where a student from the American University of Iraq, Baghdad, share how they are using artificial intelligence to advance healthcare. Stay with us, you're listening to the UniVoice Show.
0: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the UniVoice Show, where every story matters.
1: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, let's begin the journey of today's episode of the UniVoice Show with the first segment, that is, Meet the Experts. How many times have you heard people say that becoming a pilot is too difficult, or that it can only be achieved by studying abroad? And how many young people have put their dream aside because they believed that the path was out of reach? But what if that dream is closer than you think? In this segment, Meet the Experts, we will explore the Professional Pilot Pathway Program launched by the American University of Iraq, Baghdad, in partnership with the Intercontinental Aviation Academy. This program combines university education with professional flight training based on international standards, dear listeners. Can you believe that? And to know more about this program or partnership and what makes this program unique, the opportunities inside this program it offers to students, we will listen to Ms. Noor Dawood, the official representative of Intercontinental Aviation Academy in Iraq.
0: Meet the experts, leaders building the future.
1: مستمعين عبر AUIB FM 101.5، في السنوات الأخيرة لم يعد حلم قيادة الطائرات مقتصرا على السفر إلى الخارج أو الالتحاق بأكاديميات بعيدة جدا، بل أصبح الأمر ممكنا وممكن أن يبدأ من داخل العراق عبر برامج تعليمية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي وفق معايير دولية. وفي خطوة تهدف إلى إعداد جيل جديد من الطيارين العراقيين، أطلقت الجامعة الأمريكية في العراق بغداد برنامج المسار المهني للطيارين بالتعاون مع أكاديمية إنتركونتيننتال للطيران، ليمنح الطلبة فرصة الجمع بين التعليم الجامعي والتأهيل المهني في أحد أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم. هذا البرنامج لا يقتصر على تعليم مهارات الطيران فقط، بل يهدف إلى بناء مسار مهني متكامل يفتح أمام الطلبة آفاق للعمل داخل العراق وخارجه أيضا، وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة في قطاع الطيران وصناعته. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الشراكة وما الذي يميز هذا البرنامج وما الفرص التي تنتظر الطلبة بعد التخرج منه، يسعدنا أن نرحب بالسيدة نور تخرج منه يسعدنا أن نرحب السيدة داود، الممثل الرسمي لأكاديمية إنتركونتيننتال في العراق. أهلا وسهلا بك سيدة.
2: مرحبا مريم.
1: أهلا وسهلا بك. يعني اليوم أنت نورتينا، ورح نتحدث عن مجال صحيح هو مستمر بالنمو ودائما في تجدد، وسعيد يكون أكو فرصة للطلبة العراقيين داخل الـ UIB وخارجها أن يكونون من الدارسين لهذا القطاع والمختصين بفضل هذا البرنامج.
2: نعم، شكرا جزيلا على هذا الرحيب الجميل. حقيقة يعني شراكتنا ويا الجامعة الأمريكية بدأت كمية مشتركة ما بيننا. الجامعة الأمريكية تتميز بنظام تعليمي حد، والإنتركونتيننتال تمتلك الخبرة الدولية لتدريب الطيارين وفعلى معايير عالمية. فشراكتنا بالبداية كانت بس تهدف لي أن نسوي برنامج طيارين فقط تعليم طيران، وإنما كانت لي أنا مسار مهني يبدي براق وينتهي بأحد قواعدنا الأوروبية البشرة بالعالم.
1: طيب ست نور، ممكن نعرف على أهمية الأنتر كونتل، كيف بدأت هي الأكاديمية وما هي الاعتماد تحظى بها حول العالم؟
2: نعم، بداية أنتل ب 2018 بالشركة القابضة لها هي أنتر كونتيننتل أفييشن أنترس، هي اللي تملك أكاديمية أنتر كونتيننتل أفييشن أكاديمي. البيت أو الهيد كوارتر مالتها بي، وعدنا توسع بالميدل إيست وبأوروبا. الوجهة الأكاديمية هي أنه مو إحنا بس مجرد دروب طيارين، بل نصنع قادة بهذه الإندستري.
1: طيب كيف بدأت الشراكة والمشتركة بين الجامعة الأمريكية في العاصمة بغداد وأكاديمية أنتر كونتيننتال؟ كيف كانت البداية وما الهدف الرئيسي منها؟
2: الهدف الرئيسي من الشراكة هو تقديم برنامج واضح يهدف لتعليم العراقيين طيران ووضع قادة جديدين بعالم الطيران professional leaders in this industry. بداية كمعلة أساسية، بعدين يمتلك المعرفة الأساسية من الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى أنه يحصل كدول certification شهادة جامعية من الجامعة الأمريكية ورخص طيران، يعني من العراق تكمل بأحد قواعدنا الأولية للحصول على رخصة الطيران المدني.
1: طيب هل تعتبر هذه هي الشراكة الأولى لأكاديمية الأنتر كونتيننتال في العراق مع جامعة داخل العراق؟
2: نعم،
1: وهو البرنامج الأول للطيران؟
2: صحيح، UIB هما شركتنا التعليميين بالعراق، ونحن الأكاديمية طيران الأولى التي تقدم برامج طيران بالعراق.
1: طيب ست نور، يعني شنو السبب الرئيسي والجوهري اللي خلاكم تختارون الـ UIB كقاعدة تنطلقون منها بتقديم برامجكم الأكاديمية؟
2: UIB تمتاز بتعليم حديث تتناسب رؤيتنا احنا لبرنامجنا بالمعايير العالية، بالإضافة إلى كانها حقيقة أنه هي على شارع مطار بغداد، فالدراسة لنا للطلاب منحهم أنه رؤية كل إقلاع كل هب رؤية، يعني operation نانا بالجامعة في الطيارات.
1: صحيح. طيب الأنتر كونتيننتال إذا نتحدث عن أكاديمية تقدم التعليم في الطيران، هل تختلف مهندسي طيران وما يسوف الجامعات؟
2: هذا سؤال جدا جميل. أكو

0: خلاف ما بين مهندس الطيران وما بين المدني. مهندس الطيران هو دراسة الطيران، دراسة معية بكالوريوس، حصل على الشهر بهندسة الطيران، ولكن ما يقدر يكون طيار إلا يحصل رخصة الطيران المدني أكاديمي تمد لتدريبه حتى يحصل على الرخصة.
1: يعني أفهم من حضرتك ست نور أنه اليوم مهندسي طيران الدارسين لهذا المجال أكاديمي يمتلكون خبرة ميكية فقط، يجب أن يدرسوا هذا النامج حتى يحصلون رخصة رسمية عربية وعمية للطيران. يعني اسمع الطالب برنامج المسار المهني للطيارين، ممكن سائل ليس الدارسين اللي حصلوا على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتور الأصغر عمراً الطلاب اللي موجودين هنا بيو آي بي يريد أن يتخرج مجال الطيار عن عمر كبير، ما الذي يميز دراسة الطيران في هذه الأكاديمية عن باقي الأكاديميات المتاحة حول العالم والمعاهد التقليدية؟
0: إحنا حتى نجاوب الشق الأول من السؤال، إحنا البرنامجتنا مصمم يعني للمبتدئين، ما يحتاج أحد يكون عنده خبرة سابقة طيران يقدر ينضم لأكاديمية الطيران، لا، إحنا البرنامج مالتنا مصمم from zero to airline ready، يقدر أي أحد عمر 17 أو حتى بيهم طلاب الجامعة ينضمون هذا البرنامج ويبدون بداية. هل الشخص إذا كان عنده خبر يكون إلى مثلا وقت مستقطع من راسه؟ لا، كلهم يبدون من صفر ثم يخصصون تدريب برخصة الطيران المدني. بالنسبة للمسار المني هنا هو مصمم يعني كلش مهم حتى ياخذ الطالب من مرحلة الدراسة إلى قمرة القيادة. مار مهني واضح يبدأ عراق وينتهي بقواعد أوروبية.
1: طيب من قاعدة الدراسة إلى قمرة القيادة كم رق هذا الوقت؟
0: بالعادة دراسة الطيران تأخذ 24 شهر، دراسة المثالية للطيران يكمل البرنامج مالته بسنتين.
1: يعني الأكاديمية خصصت هذا البرنامج على مدى سنتين الدراسة؟
0: صحيح، ولكن هو إذا الطالب يريد يأخذها على أكثر سنتين أكيد يقدر.
1: يعني هنورونا في ترتيب يعني مدى سنتين هل تكون الدراسة فقط داخل AUIB لهذا البرنامج؟ هناك جزئية يجب أن يتحل إلى مسار عربي ومسار عالمي في التدريس والتعليم.
0: هذه نقطة لازم احنا نقلها. شراكتنا ويا الجامعة الأمريكية هي تقديم درس التأسيس الـ Fundamentals of Aviation، هنا يخذ بداخل الجامعة الأمريكية وعلى أيدي مدينة مدربين الطيران المدين، هو يبدي هاي المرحلة اللي تأسيسية مدتها 4 أشهر، بعدين لم ينتقل إلى قواعدنا الأوروبية حتى يكمل تدريبه الجراوند والفلايت سكول حتى يحصل قصة الإياسة الأوروبية.
1: وهذا التدريب اللي يكون خارج العراق ومن ضمن البجت اللي قدمها لب حتى يحصل على هذا التعليم؟
0: نعم، هو البرنامج يعني كامل، الجت مالته كامل،
1: ما يعني ما راح تكون اكسترا وزيادة.
0: لا لا، هو يبدي من الجامعة الأمريكية إلى أول سؤالة.
1: طيب ممكن يتسألون أيضا يصمم هذا البرنامج ليوازن بين الدراسة الجامعية والدريب العملي، ماذا يعيش الطالب منذ اليوم الأول هذا البرنامج؟
0: من اليوم الأول الجامعة الأمريكية الطالب يعيش اللي يعيش أي شخص بقطاع الطيران الحقيقي، كو مواد اللي يدرسها طيارين اللي هي تأسس وتزود معرفة حل دراسة الطيران، بالإضافة إلى يأخذ ساعات على المحاكيات مع طيران فيعيش تجربة طيران حقيقي.
1: طيب يعني كثير من الشباب ممكن يعتقدون انه الطيران صعبة او حكر على معينة، هل صحيح انتم على استعداد لاستقبال حتى اللي هم في مرحلة الاعدادية اكملوا السنة الاعدادية ايضا وليس فقط من تخرجوا من الجامعات ومن هم في اعمار كبيرة؟
0: صح، دراسة الطيران هي مو حكر على فئة معينة، بالعكس اكو يعني open door لكل العالم اللي على الشغف الحقيقي. الطيران تتطلب التزام، تتطلب معرفة اللي راح يحصل عليه الطيار ما بعد التخرج يدفع تجاه دراسة الطيران. فدراسة الطيران لا، مو الشخص يكون عنده خبرة سابقة نفرنا، بالعكس احنا البرج مالتنا مصمم للمبتدئ ياخذه من الصفر الى القيادة.
1: يعني اليوم اي شخص يسمعنا سواء كان شاب او شاب وكانوا حابين هذا المجال وحين ان يبداوا بداية صحة في هذا المجال، يعني المجال الاكاديمي الانتركونتيننتال سيكون دائما موفق.
0: اكزاكتلي، دراسة الطيران هي تقبل الجنسين الذكر والانثى، هذه فكرة كل هواية اسئلتنا دائما اكو فكرة انه لازم الطيار يكون رجل، انما لا، هذا التخصص يقبل الإناث ويقبل الرجل، بالعكس يعني احنا من خلال تواصلنا ويا الطلاب العراقيين ومن خلال الانكويريز اللي يجينا اكو كل شهر رغبة حقيقية

0: من الفتيات العراقية أنه ينضمون لقطاع الطيران بما في عدد جنسيات العرب. أكو توجه للطيران وهذا حقيقة يدعونا للأخر أنه إحنا نشوف بنات بدأوا يهتمون بهذا المجال.
1: طيب سنور، عرفنا من حديثك أنه دراسة هذا البرنامج لا تطلب أن يكون الشخص خريج بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه ولا أن يكون كبير في السن حتى يكون مؤهل لدراسة هذا البرنامج. ممكن أن يبدأ عمر 14 سنة هو المرحلة الأولية، لكن هذا يدفعنا لسؤال. دراسة الطيران تتطلب أن الشخص متمكن باللغة الإنجليزية. في حال كان الشخص شاب أو شابة غير متمكن من اللغة الإنجليزية، كيف تعالجون هذه الجزئية؟
0: دراسة الطيران اللغة الأساسية هي الإنجليزية. العمل بالطيران اللغة العالمية مالت اللغة الإنجليزية. بالنسبة للطلاب اللي تجي تحتاج تطوير بمستواها، فإحنا عندنا برنامج تأهيل لغوي كامل، اختبارات تحديد مستوى تسبق التسجيل للمرحلة الأولى من دراسة الطيران. إحنا أسس بالرفع وتطويره للغة الإنجليزية بحيث يدخل لكورس الطيران وهو يمتلك المعرفة والثقة اللي له للدراسة والعمل على وفق المعايير العالمية.
1: طيب، يحصل الطلبة في هذا البرنامج على تدريب وفق معايير عالمية اللي هو برنامج المسار المهني لإيران المقدم من أكاديمية الانتركونتيننتال. ما بعد الدراسة، ما بعد هذه السنتين الجهود داخل وخارج العراق، هل سيكون هناك فرصة للعمل محليا فقط أم محليا ودوليا في خطوط جوية عالية؟
0: بدنا لي برنامجنا خلينا نحكي بأول على الرخصة ممنوحة اللي متدرب عليها طيار. رخصة الإياسة الأوروبية هي تعتبر من أهم الرخص من الطيران المدني. شركات الطيران من يقدها طيار وعندها الرخصة يعرف تماما اللي مر طيار أثناء التدريب، من تدريب صارم من أعلى معايير عالمية لدراسة الطيران المدني متدرب عليها هذا الطيار. بالنسبة بشراكتنا مع الجامعة الأمريكية هذه أصلاً زادت نقطة، لأنه هو ممكن يحصل على dual certification شهادة جامعية مع الأمريكية ببعض بالإضافة إلى رخصة الطيار، فهاي كل تنطيب privilege لشركات الطيران العالم.
1: طيب، يعني ممكن من درس هذا البرنامج أن نجده كابتن طيار، كابتن طيارة أيضا، لأنه الذين يبحثون عن فرص عمل في هذا المجال في خطوط جوية عالمية مثل الإماراتية والقطرية وغيرها.
0: صحيح، هاي الرخصة تأهل الطيارين للعمل بركات الطيران موجودة بالميدل إيست واللي بأوروبا.
1: ولن يحتاج معادلة هذه الشهادة؟ هي معتمدة رسمية؟
0: هي معتمدة من كل سلطة طيران.
1: نورني، عندي سؤال هنا. ممكن يتساءل الدارسين لهذا المجال، أنا قدمت على هذا البرنامج ودرست خلال سنتين وتحملت التكلفة المادية المرفعة مقارنة بالمستوى المعيشي لأب المواطنين العراقيين، هل سيكون العائد من دراسة هذا المجال ممكن أن يكون عوضة خلال سنة سنتين أو ثلاث سنوات أو ممكن عوضها بعد سنوات طويلة؟
0: هذا السؤال يجينا، اللي هو أساس الطيران تكلفتها عالية نسبياً، شنو اللي راح أطلع ما بعد الدراسة؟ حقيقة الاستثمار بدراسة الطيران معناه أنت تستثمر بمسيرك المهنية. أنت إذا تدفع هذا المبلغ أثناء دراستك تقريباً بما لا يقل عن عمل، أنت تسد عائد الاستثمار اللي استثمرته بدراستك.
1: التكلفة المادية اللي راح الطالب أو الطالب في هذا البرنامج ممضى خلال سنة واحدة؟
0: نعم، إذا اشتغل شركات الطيران بهذه الرؤية يعوض سنة.
1: على الشركات العالمية في قطاع طيران ست نور، يعني كيف تنظرون إلى بل هذه المهنة؟ هل طلب متزايد على الكابتن طيار أو الطيار في كافة الخطوط الجوية الأهلية وحتى العالمية؟
0: نعم، بالنسبة لقطاع الطيران يشهد نمو واسع، أكثر قطاع بالعالم يتوسع بيوم وليلة، بالإضافة إلى التوسعات اللي صارت بالفترة الأخيرة من شركات الطيران، شراء طائرات أكبر من شرائرات، وسعت مالتها، توسعت طائرات من غير أنه نسبة التقاعد الكبيرة صارت بعالم الطيران، هذا كله فتح مساحة أكبر للناس. فإحنا حاليا إحنا بالبيك، يعني تقريبا بالعشر سنوات القادمة إحنا محتاجين أكثر من 200 ألف طيار جديد.
1: رقم كبير
0: جدا، يعني اللي بدي هسه هو اكيد دي يستثمر بطريقه واضحه بمسيرته المهنيه،
1: يعني هو ضمن ان هناك وظيفة وهناك عائد مجزي.
0: اكو حاجه كبيره بالعالم بالنسبه للطيارين، بما فيها شركة بوينغ عندها احصائيه انه هم محتاجين اكثر 2,100,000 تخصصي بالطيران، بغض النظر ان كان طيار او تكنيشنز او كرو. هذا الحجم الكبير من الحاجه بسوق العمل، هذا تنطيني دافع انه اني وقت الصح اني راح ادرس بالوقت

0: اخترت الصح، انه هي الدراسه ما تعتبر مده طويله نفس التخصصات الثانيه. سين الطالب يقدر يتخرج، فاني اذا اتخرج حاليا وادرس حاليا بالوقت الصح.
1: ممكن نسرب شويه من المعلومات، يعني تتساءل، احنا نقول العائد ممكن ان يكون خلال سنه رعت الميزان انت دفعته خلالتين، يعني ارقام تقريبيه نكون يعني دقيقين وشبه واضح الارقام. كم ممكن يكون العائد؟
0: كاتب طياري
1: مبتدئ طيار متخصص واحترف
0: بحسب الرتب مالته بشركات الطيران. طبعا سكالا الرواتب يعتبر على شركة طيران، كل شركة لها رواتب معينة بحسب يعني البلد. رتب الطياري تبدي من مساعدة إلى أعلى موجودة ككاب، فتراوح من $3,000 وصولا إلى $30,000 حسب الخبرة مالته شهريا.
1: يعني هي فرصة
0: جدا
1: فرصة انه واحد خلال سنتين ممكن يعني يدخل هذا المسار المهني، يعني في develop يعني ما يتوقف. ذكرتي انه في لاين ميكانيكي، يعني في تعليم ميكانيكي وفي تعليم فقط لقيارات، هذا برنامج يحتوي الاثنين فقط ككابتن طائرة؟
0: بالنسبة لبرنامجنا المقدم هو لتدريب الطيارين
1: فقط كطيار
0: كابتن،
1: واللي هو أصلا يعني ممكن أن جهد جهيد حتى يتعلم هالشخص.
0: صحيح،
1: أنت قدمتها خلال سنتين.
0: دراسة الطيران هي نقول سهلة بس مو عادي، يعني ما راح تشوف دراسة طالب ده يدرس الطيران يكون مؤب، لأن دراسة تحتوي الاثنين، الدراسة العلمية والدراسة العلية على الطائرة فعلية حتى يجي عدد الساعات المطلوبة من عنده.
1: ممتاز. على ذكر الساعات، كم عدد اللي تقدموها للشخص حتى يكون معك ككابتن طيار في برنامج؟
0: حتى يترج الطالب اللي مطلوبة من عنده يحصل تقريبا على 230 ساعة طيار يقدر يتخرج بالرخصة،
1: وتكون بدعمكم ورعايتكم حتى يتم هذه المهمة، ما تترك إلى ولي جهود.
0: هو الطالب يتدرب للحصول على الرخصة، هو دا يتدرب يحصل على عدد ساعات، بعدين لازم يسوي امتحان الصوت حتى يحصل على رخصة الطيران.
1: أبست نور، ممكن أسألك أسئلة دور في بال أي مجمع، هذا تدريب على الطيران وللطيران المدني فقط أو ممكن نوع طيران بالمستقبل هو حيكون متمكن من عنده؟
0: هو الطيران المدني يشمل الطائرات للنقل البحري، الشحن الجوي، طائرات البرايفتس، هذا كلهن هو يحصل عليهم الطيار أثناء تدريبه.
1: يعني ممكن أن يكون لطائرة هليكوبتر، ممكن أن يكون كطيار لطائرة في أركات العالمية وحتى المحلية.
0: نعم، بس ولكن هاي نوائرة بعدين الطيار يسعى عليها تدريب معين أو تايب ريتك يريد يتدرب على بوس بوينج سينجل انجن مالتي انجن، هو يسوي عليها ريب ويحصل على الرخصة مال الطيارة.
1: وأن يكون كابتن طيارة حتى للطائرات الخاصة؟
0: نعم.
1: هل هناك إقبال من فئة معينة من اللي أن يكونون هم قائدي طيارات؟
0: نعم كثيرا.
1: جد هذا الشيء داخل العراق؟
0: جدا، يعني دائما الناس اللي تكون شغف طيران بالطفولة فاتلقت أو راح بتخصص ثاني بعمل ثاني صار عمره مثلا يبقى أكثر من 35، احنا نقول 30 كبير ممكن هذه المرحلة، بس وقع عنده شغف الطيران يريد يحصل على رخصة طيران، مو هدف الاستثمار بها أو يحصل على عائد من رخصة، ولكن كهواء أو كترفيه نحصل على رخصة طيار الخاص اللي هي البرايفت بايلوت لايسنس. أيضا احنا هذا عدد هذا البرنامج،
1: يعني هذا برنامج
0: برنامج آخر هو رخصة الطيار الخاص، ولكن الطيار اللي يأخذ البرنامج الكامل هو أيضا راح أول مرحلة أو أول رخصة يحصل على رخصة الطيار الخاص، بعدين يتدرج إلى الـ ATPR.
1: ممتاز. طيب بالنسبة للطلبة اللي يرغب اليوم بالتقديم، ما هي أهم شروط القبول في هذا البرنامج؟ أنا يعني عرفت أن هناك اختبار، ليس فقط لديه الإمكانية المالية ممكن أن يدخل هذا البرنامج، ممكن لديه الإمكانية لكن غير مؤهل، فما هي هذه الشروط الأساسية التي يجب توفر في شخص سواء كان شاب أو شابة، رجل أو امرأة لدراسة هذا البرنامج وأخذ الرخصة؟
0: بالنسبة لشروط القبول، أكيد أول مرحلة أكو اختبار اللي هو الانترنس اكزام حالتنا، يتضمن المواد اكو لغه انجليزيه بي اكو اساسيات رياضيات والفيزياء، لازم الطالب يكون ملم بهذه المواد حتى يتقدم لاختبار القبول. بعدين لم شرط العمر ما لا يقل عن 19 سنه، بالإضافة إلى أية اللغة الإنجليزية، اجتياز الفحوصات الطبية الخاصة بالطيارين.
1: ما هي الفحوصات الطبية الأساسية اللي تعتمد؟
0: لازم الطالب يجتاز الميديكال تيست لكلاس 1 بالسيرتيفايد باي إياسا يلا يقدم لبرنامج الطيران.
1: في معلومة تقول أنه ارتداء النظارات ممكن أن يرى

0: دراسة الطيران، هل الأمر صحيح أم هي مجرد شائعة؟
1: هذه شائعة منتشرة جدا خصوصا قطاع الطيران المدني. كلش طبيعي الطيار يرتدي نظارة طبية، ممكن طيار عادي، لكن هذا الموضوع يعتمد على الفحص الطبي. يعني راح نقدر أن أنت اليوم نحدد هل هذا الطالب يرتدي نظارة طبية هل يستطيع دراسة الطيران أو لا؟ لازم يشتاس الفحص الطبي، الطبيب المختص يقول أوكي أوكي لا لا. بس حتى الطيارين اللي يمتلكون مش بالنظر ما عدا عدد العمل ألوان لم يكون دائما وياهم بات الطيران النظارة الطبية مالتهم بالشرط.
0: ممتاز. طيب يعني هذه بشرة صار كل من يرتدي النظارة ويحلم بيطن صار الأمر ممكن. ممكن نتسأل عن هل هذا الأمر مختصر على فقط الدارسين الجامعة الأمريكية أن يدرسون هذا البرنامج، أم أي شخص اليوم يستمع إلينا ويرغب في دراسة هذا البرنامج ممكن أن يقدم للدراسة فيه؟
1: أكيد برنامج ما يقصر على طلاب الجامعة الأمريكية حسن، بل لجميع طلبة العراق اللي يكون يدرسون طيران المدني يقدرون يبلشون بالجامعة الأمريكية، بعدها ينتقلون للأدفانسد تريننج بالدول الأوروبية اللي منتشرة بها قواعدنا.
0: ما هي الدول الأوروبية اللي منتشرة بحكم ممكن
1: توسع بالشرق الأوسط، وعندنا توسع أيضا بأوروبا، موجود بأوروبا بقرص والبرتغال، بالإضافة إلى الهيد كوارتر مالتنا بالإمارات، عندنا ريجنال أوفيسز بالدول الثانية مثل لبنان والسعودية. والفيجن مالت إحنا نخلي كل دولة كوبيس عندنا.
0: ممتاز. طيب مع هذا التوسع ممكن إنه يريد الطالب ما يبقى محليا ويصل إلى خبرة عالمية في مجال الطيران. ممكن يسأل خص أيضا اللي يستمع اليوم، أني درست هذا البرنامج وصارت عندي هذه الرخصة، كيف رح تفيدني بحياتي اليومية؟ رخصة الطيران أصبح هو كابتن طر، ما هي المميزة التي سيحظى به في حياته العام؟
1: الطيران أنا بالنسبة لي كرأي نور أنا أشوفه بنظر عن الدراسة وعن المسار المهني اللي يلتجئ بيطار هو لايف ستايل. يعني احنا كنا منفوت للمطار من يفوتون الكابن كرو وبيهم الطيارين، تشوفين دائما الناس تباوع عليهم حتى لو هم مشغولين بالجيت مشغولين بالقائب مالتهم، بس من يفوتون الطيارين دائما تشوفين الناس تباوع عليهم.
0: صحيح.
1: وبالإضافة إلى الحالة الاجتماعية اللي تصير عنده، يعني الطيار دار ياخذ رجمالته بفيان بعدين يتغدى بأستراليا، رحنا قارة ثانية أنا ويعني يفتر أكل في ستايل من غير الليفرجز اللي يتمتعون بها الطيارين من خصومات والآخر
0: حول العالم. طيب سيور، بعد كل هذه المعلومات اللي صراحة تشجع أي شخص أنه يدرس مجال الطيران حتى وإن كان ما فكر بهذا الموضوع مسبقا، كيف ممكن التسجيل في هذا البرنامج؟ ما هي التواصل معكم للتسجيل رسميا أو الخوض في امتحان القبول في هذا البرنامج؟
1: متواجدين بداخل حرم الجامعة الأمريكية، أي شخص من داخل الجامعة خارج الجامعة يقدر يتواصل على أرضنا الرسمية، يتويانا على الإيميل الصفحة الرسمية الخاصة أكاديمي، يتواصل يحجز عدد يقدر يجي للمكتب الرسمي مالنا بداخل الجامعة وينسق كل متطلبات الدخول والتسجيل، بالإضافة إلى اختبار القبول أيضا يتم بداخل الجامعة الأمريكية.
0: هل هو مستمر طيلة أيام السنة أم هناك مواد معينة لإيجاد الامتحان؟
1: بالنسبة للاختبار فهو موجود يوميا، يقدر يحجز الطالب أخبار
0: ورح نكون موجودين لاستقوى تقديم المعلومات إلى حتى يسجل في هذا البرنامج.
1: نعم.
0: طيب ست نور، اليوم أني شو قدمت على هذا البرنامج، درست لمدة سنتين وأتممت كل المتطلبات حتى أكون أني كابتن طيار، وأني لن أعرف أنه أني عندي خبرة بهالمجال، وأني ما حاب أنه أبدأ حاليا، حاب أنه أبدي على مستوى عالمي أن أكون عاملين أو الفين في مجال الطيران بخطوط دوية عالمية في مجال الطيران. ممكن أن تكونوا وسيط لهؤلاء الأشخاص الدارسين هذا البرنامج فقط التدريس؟
1: بالتأكيد أكاديمية إنتركونتيننتال تقدم دعم كامل للطلب بالنسبة لي ما بعد دراسة وأثناء الدراسة. بعد الدراسة الأكاديمية تقدمها بتنسيق مقابلات عمل لطلابنا. احنا اوريدي شراكات مع اكثر من 20 شركة طيران حول العالم، نقدر ننسق لطلابنا مقابلة عمل ياهم، بالإضافة إلى طلابنا يقدرون يشتغلون كمدربين طيران بأكاديمياتنا.
0: ممتاز. يعني يوم شخص حتى إذا أكمل دراسة الإعدادية الإعدادي وأقبل على دراسة هذا البرنامج، هو خلاص عنده تخصص وأصبح عنده مهنة أيضا بعد.
1: بالتأكيد.
0: يعني هو استثمار في الأول
1: ناجح على جميع الأصعدة.

0: الوقت الصح هي فكرة اللي احنا نريد نضوع عليها للطلاب حاليا. انت الوقت الصح، انت بوقت الحاجة والتوسع بها قطاع.
1: ممتاز. طيب اليوم الكثير من الطلاب تموا مرحلة الإعدادية ومروا على وشك أن يتموا مرحلة الإعدادية اللي هي السادس الإعدادي وكمل هذه المرحلة، هي رسالتك لهم لأنه أنتم ممكن تستضيفون الشخص من عمر 17 سنة.
0: نتمنى كل التوفيق لابنا اللي لو اختبارات. هذه مرحلة مصيرية صحيح، مرحلة صعبة احنا كنا مرينا بها بهذه. بالنسبة لي الطلاب الإعدادية هي هم في مرحلة اختيار التخصص، أغلبهم يجون يعرفون معدل مالتهم راح يوديهم وين، كلية طب، هندسة، أنا وين أروح، أنا مدى أعرف المعدل الفلاني مدى يخليني أفوت الجامعة الفلانية. بس الحلو بالموضوع أنه أكاديمية الطيران مطلوب معدل معين من الطلاب، إحنا عندنا شرط أن من المرحلة الإعدادية عفوا بما لازم يجاز اختبار القبول الخاص أكاديمي ويشتغل فحص طبي، فهذا ممكن يخفض ضغط الطالب اللي هي يريد يختار التخصص المهني أكاديمي. أكاديميات الطيران ما تطلب من عندك معدل. بالإضافة إلى حاليا الوقت مفتوح للتسجيل، احنا أول كورس راح يبلشنا بشهر التاسع، فقدرون طلاب الإعدادية مباشرة أول ما يحصلون على نتائجهم يقدمون بشكل طبيعي وإحنا موجودين ساعة مباشرة.
1: جميل جدا. يعني هذه رسالة لكل من اليوم أنه كنت تريد التخصص في مجال الطيران أصبح كابتن طيار أو طيارة، ليس بالضرورة دراسة هندسة هندسة الطيران هي فقط خبرة أكاديمية، ممكن تتقدم لهذا البرنامج راح يكون عندك شهادة معتمدة عالميا ومن بعدها وظيفة أيضا.
0: بالضبط، ما يطلب خبرة معينة تسبق دراسة الأكاديمية.
1: ممتاز. ست نور داود الممثل الرسمي لأكاديمية إنتركونتيننتال، سعيدين جدا لاستضافتك اليوم في فقرة ميد إكسبرتس وبرنامج The Uni Voice، وسعيدين جدا لإطلاق هذا البرنامج من داخل حرم الجامعة الأمريكية في العراق بغداد بشكل رسمي لكل أتين لهذا المجال وحبين لدراسة هذا المجال. شكرا جزيلا لحضورك وتزويدنا بكل هذه المعلومات، وإذا كان في رسالة أخيرة أو كلمة تحبين توجهيها لكل من يسمعنا اليوم أو يشاهدنا الجولي.
0: شكرا جزيلا، أنا جدا سعيد بتواجدي اليوم وياكم داخل الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى ساعاتي التي يعني ما حد يقدر يتخيلها أنه اليوم صار شيء واضح للطلاب في العراق يخص الطيران. هذه التخصص شيء مبهر للعراقيين ودائما يفكرون ما أعرف من أبدي، أنا ما أعرف كيف راح أبلش وين أسافر حتى على الأكاديمية ممتازة. ولا اليوم إحنا بشكتنا مع الأمريكية سنة الطريق للطب، دائما الخطوة الأولى خطوة صعبة وهي الخطوة الأهم بجميع الفائدة. إحنا الخطوة الأولى سهلناها له، يقدر يبش من نص بلده ويكمل advanced training بالعالم اللي إحنا منتشرين به
1: إن شاء الله. طبعا بوجود هكذا رؤية أكيد أنه راح تحققون نتائج جدا رائعة مع الدارسين لهذا المجال، وخاصة مع قيادات أكاديمية عالية لتدريس هذا الموضوع لكافة طلاب المقبلين على هذا البرنامج كما سمعنا.
0: نعم، إحنا مدربين يشتغلون ويانا بيسز مالتهم، هم من النخبة ومن أهم مدربين طيب العالم هم اللي موجودين ويانا.
1: جميل جدا، شكرا جزيلا نور،
0: أسعدنا بوجودك. شكرا أني أسعد. Meet the experts. Leaders building the future.
2: Thank you, Ms. for sharing valuable insight to us. Every great journey begins with a dream, dear listeners, but it also requires the right educational environment and opportunities to turn that dream into reality. That's exactly what we have explored in this conversation with Ms. Noor from the Intercontinental Aviation Academy in Iraq. Now let's move on from aviation to another field driven by innovation, students applying what they learn to develop practical solutions for real-world change.
3: Minds and Mind, students who inspire.
2: Dear listeners of AUIB FM 1.5, you're still listening to the Uni Voice Show, but now we are moving to another segment today's episode, and it is Minds and Mic. And today, Minds and Mic segment is different because we're joining the students in the lecture hall where they are just telling people about their idea in AI and healthcare. And I have to say, artificial intelligence, dear listeners, is becoming part of almost every aspect of

0: المستشفيات لاحظت انه اكو كلش نسبة وفيات عالية للاطفال خصوصا اللي يدخلون الخدج لان العناية بالاطفال ما عندنا كلش هواية وخصوصا انه الاطفال هم كائنات كلش صغيرة ومالتهم الفيزيولوجي يختلف عنا فاحنا نحتاج اجهزة متطورة وطريقة عناية خاصة حتى نلقى الحلول الصحيحة والمعاملة الصحيحة لهم.
1: طيب بنين كيف وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المشروع وشنو اللي يميز فكرتك عن الحلول التقليدية اللي ممكن يستعين بها الأطباء والطبيبات في معالجة الخدج أو رعايتهم أصلاً؟
0: هو مو فكرة انه رح هو الـ AI رح يسيطر او هو اللي رح ياخذ القرارات، هو بشكل مساعد للدكتور او للنيرسز اللي يشتغلون، فهو بالعكس رح يساعدهم لان الانسان دائما يصير اكو انه ميستيكس، فهذا رح يقلل الميستيكس ورح يلقى الحلول الصحيحة، فهو من الاشياء اللي كلش مهمة واللي كلش رح تساعدنا لا توظف بالمستشفيات.
1: يعني هو بعد ما يقرر الطبيب أو الطبيبة آلية وخطة العلاج ممكن أن ينطي رأي ثاني أو هو قبل رأي الطبيب، ممكن توضحين هذه الجزئية؟
0: أوكي، أنا رح بالـ AI اللي هو سويته البرنامج رح يجي أخلي المعلومات مال الطفل مثلاً الوزن، العمر، إيش قد عمره بالأسابيع، كل معلوماته، فوراها رح ينطيني هذا السيميوليتر البرنامج رح ينطيني الديسيجن الصحيح لهذا الطفل، مثلاً إذا الطفل كان عنده هايبوكوليميا أو هايبوغلاسيميا، كل هاي الأشياء اللي تصير دائماً عند الأطفال، هو رح يتنبأ لي بيها، يسوي لي بريدكشن حسب المعلومات اللي أنا اعطيته هي، بعدين حيسوي لي خطة علاج لهذا الطفل، ورا راح يجي الدكتور يشيكها، وهو الدكتور مجرد هذا السيميوليتر هو مساعد للدكتور.
1: ممتاز. طيب أصعب تحدي واجهتي أثناء تصميم المشروع أو تدريبه أو حتى تطويره للعمل؟
0: جمع الداتا اللي هو المعلومات، لأن إحنا بعدنا عندنا المعلومات بالورقية غالبا يعني، فإنه المعلومات ما راح ألقاها يعني بكل سهولة، فراح بكل صعوبة لأن دائما الأشياء الورقية المعلومات الورقية تكون دائما متوفرة.
1: يعني بنين أنت احتاجتي إن تغوصين في دفاتر وأوراق قديمة حتى تحصلين على معلومات؟
0: أي كلش هواية، فالموضوع مو سهل ومعقد يعني بالنهاية، بس طلعت النتيجة كلش حلوة.
1: طيب معقد كم أخذ وقت؟ يعني أنت رحتي إلى ملفات من سنوات للأطفال الخدج داخل المستشفيات العراقية، كم أخذ من عندك وقت وجهد؟
0: إحنا أصلاً عدنا نشتغل بالمستشفى حالياً، فإحنا صار من بلشنا الكورس ودكتور عباس الزويدي قال إن إحنا ترى عدنا بالنهاية بروجكت فلازم تجمعون ديتا من هسه، فاختارنا الموضوع وصار تقريباً يمكن أكثر من شهر إحنا نجمع المعلومات.
1: ممتاز. طيب بنين، هل اعتمدتم على بيانات حقيقية أو محاكاة أثناء بناء النموذج؟ كيف تعاملتم مع هذه المسألة حتى تحصلون على نتائج دقيقة، أقرب إلى نتائج دقيقة في مشروعكم؟
0: هواي من الديتا غالبيتها احنا اخذناها من المستشفيات العراقية اللي عندنا من الطبلات مال الاطفال، واكيد حصلنا مساعدة همينة من اكو هواي سورس اللي تساعدنا حتى ناخذ ديتا للاطفال، فصار يعني مكس ما بين الاثنين، بس اكثر شيء صار من المستشفيات العراقية.
1: لو اتيحت لك فرصة تطبيق المشروع داخل مستشفى عراقي، كيف تتوقعين انه رح يساهم بتحسين الخدمات الصحية؟ هذه الفكرة بالتحديد.
0: بوجهة نظري راح كل شيء يساعد وراح يطور حتى نتفادى المشاكل، نتفادى الوفيات، لأن إحنا نحتاج هذا النوع من الـ AI لأنه كلش راح يساعد ويسهل علينا الحياة الطبية.
1: هل كان العمل فردي في هذه الرحلة؟ يعني كل طالب عمل على فكرته بمساعدة الذكاء الاصطناعي لوحده، أم كان هناك جهود فريق كامل مجموعة من الطلبة؟ ممكن توضحين هذه الجزئية وأكثر مهارة اكتسبتيها من هذا المنهج؟
0: هذا بداية أول ما بلشنا الكورس، فكان كل طالب شرط أنه هو اللي يسوي سيميليتر وحده حتى يتعلم وحده، لأنه بات واحد عنده خبرات مال AI وشخص تاني ما عنده، فكان كل واحد إلى دور أنه هو يسوي سيميليتر وحده اللي هو البرنامج وحده، فكل شخص قدر يطور معلوماته أكثر وأكثر ويغوص مجال AI، لأن صراحة إحنا مو كنا نعرف AI، فكان تطور كلش كبير.
1: أكثر مهارة صارت موجودة عند بنين اليوم ممكن ما تكون موجودة عند العاملين في هذا القطاع، في القطاع الصحي تحديداً.
0: صرت شخص يقدر يستخدم الـ AI كلش هواية ووظفه هواية مجالات، مو بس اليوم التخصص اللي أنا استخدمته اللي هو الأطفال، لا هواية مجالات، ممكن مجالات

0: كبير اللي هو تخصصي، حسيت انه ممكن بالمستقبل راح يصير كل شيء اكو تطوير من جانبنا.
1: تغيرت نظرتك الى مجال الذكاء الاصطناعي بعد هذه التجربه؟
0: كنت احس كل شيء معقد، بس بفضل دكتور عباس الزبيدي كلش هوايه صار اسهل، لان هوايه اقترح لنا اشياء وساعدنا طول الوقت وبالتطوير وبالمعلومات، كل شيء جاي يساعدنا خطوه بخطوه فصار اسهل.
1: ممتاز. طيب هل واجهتي مخاوف تتعلق باخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟ يعني هذا الامر شائع، كيف تعاملتوا مع هذه الجزئيه؟
0: لأن مو كل المعلومات تكون دائما موجودة، مثل ما قلت لك بالطابلة دائما أكو هواية معلومات تكون ما مكتوبة أو ما يذكروها أو ما يهتموا لها رغم تكون إنه هي مهمة. ف يعني هنا اكتشفنا إنه لو أكو ذكاء اصطناعي وأكو يعني حوسبة نستخدمها بدل ما نستخدم المعاملات الورقية راح يكون كل شيء أفضل.
1: طيب بنين، هنا ممكن يبدر سؤال، كيف كان تعامل الأطباء والطبيبات معك في تلك البيئة؟ أنت طالبة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد وقادمة إلهم بمشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي كرأي ثاني ومساعد وداعم إلهم، هل كانوا متقبلين أم مستغربين لهذا الوضع؟
0: نقدر نقول يعني 50-50، قسم من عندهم كانوا متقبلين الفكرة وكل شيء يساعدونا حتى نجمع المعلومات ونطورها أكثر ويعطونا كل شوية معلومات كده محتاجينة، وقسم من عندهم لا نقدر نقول إنه كانوا مستغربين أو ممكن حتى يتمسخرون علي.
1: طيب بكل الأحوال أنتوا حققتوا نتيجة إيجابية مثل ما شفنا اليوم أثناء عرض مشاريعكم وأفكاركم، يعني هي مستند على شيء حقيقي وحل لمشكلة حقيقية بالمجتمع خاصة في القطاع الصحي. لو حصل مشروعك على دعم مالي أو استثماري، أول خطوة راح تقومين بها حتى تطورين هذه الفكرة وتصبح مشروع حقيقي شنو هي بنين؟
0: راح أحاول أنه أتأكد أنه المشروع يكون صح 100%، لأن بالنهاية هذا دي يجرب بالقطاع الصحي الطبي اللي هو لازم يكون كلش accurate ويكون 100% صح perfect. فراح أحصل أنه أحصل approval من هواية دكاترة ومن هواية عاملي بالمجال الصحي حتى أتأكد أنه صح حتى يتطبق بطريقة صحيحة.
1: بنين، تعتقدين أنه العراق يمتلك بيئة مناسبة لاحتضان مثل هذه الابتكارات اللي شفناها اليوم؟ لحضرتك كطالبة تدرس الذكاء الاصطناعي بمساعدة أو إلى جانب القطاع الصحي وراح تحولها إلى مشروع، يعني ممكن يتقبلون هذا الموضوع كمجتمع وليس فقط العاملين في القطاع الصحي؟
0: مثل ما هواية من عندنا طلبة حالياً يستخدمون الـ AI بالدراسة وهواية أشياء بالحياة، فأني أحس أنه إذا استخدم المجالات الصحية والحلول المشاكل اللي عندنا فرح يكون كلش أفضل، وأتمنى أنه يعني يطبق.
1: طيب بعد هذه التجربة هل تفكرين في تأسيس شركة ناشئة رغم كونك طالبة، لازلتي طالبة، أو مواصلة البحث العلمي بمجال الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية؟
0: إن شاء الله يا رب أنه نتطور أكثر وأكثر ونحقق نجاحات أكبر ونأسس شركة يا رب
1: إن شاء الله. أخيراً بنين، إذا كان بإمكانك توجيه رسالة إلى الطلبة اللي مترددين بأنه يدرسون تخصص يعتمد على دراسة الذكاء الاصطناعي، شنو ممكن تقولي لهم؟
0: الـ AI هو مو اتجاه واحد ولا تخصص واحد، هو يقدر أنه يعمل بكل التخصصات ويفيد بكل المجالات ويسهل الحياة أكثر.
1: شكرا جزيلا بنين، ونتمنى لك كل التوفيق في دراستك وفي مشاريعك المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
0: شكرا كل شيء.
1: أهلا وسهلا. Minds and Mike Students Who Inspire. مرحبا.
2: مرحبا.
1: عرفنا عن اسمك ودورك اليوم في AUIB.
2: أنا اسمي مرحبا عماد، أدرس علوم التغذية بالجامعة الأمريكية في بغداد.
1: مرتضى، حدثنا بداية عن مشروعك وشنو المشكلة الصحية اللي حاولت إيجاد حل إلها اليوم؟
2: مشروعي هو عبارة عن AI in pain management اللي هو إدارة الألم ومساعدة الذكاء الاصطناعي، خاصة أن إدارة الألم تختلف من المستشفيات عيادات الألم وديفرنت العوامل المختلفة من ICU من الإمرجنسي سيتويشن البوستو، هذه العوامل كلها نحتاج الـ AI الـ AI الـ Pain Management عمول مساعد relieve the pain for the patient.
1: طيب مرتضى، ليش اختارت هذه المشكلة بالتحديد؟ هل استنت على حاجة حقيقية في المجتمع أو القطاع الصحي؟
2: الصراحة بعد ما رحت أنا طالب رحت أكثر من 3 practicum مختلفة different hospitals the privacy, the public، واكتشفت أن هواية أكو مرة يعانون بالألم ما بعد العملية بسبب قلت هذا الاختصاص وندرة هذا الاختصاص، وإذا قلت الأدوية والمستلزمات اللي ممكن نستخدمها للمريض. وبالتالي فأنا شئت هذا السيموليشن المود يحاكي ويعالج الألم قدر الإمكان ومساعدة الدكتور طبعا.
1: مرتضى، كيف وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل هذا المشروع، وشنو اللي يميز فكرتك عن الحلول التقليدية اللي موجودة في هذا المجال؟
2: احنا مثل ما نعرف ان الذكاء ان العالم حاليا متوجه نحو الذكاء الاصطناعي والأتمتة وكل التطورات بالمستقبل، فبالتالي نحتاج ان نحول المعلومات للبيشنت من الورقية الى الالكترونية على مود نساعد ايضا بتحليل البيانات بالبحوث وايضا معالجة الألم بشكل اسرع وحده.
1: أصعب تحدي واجهته بأثناء تصميم هذا المشروع أو تدريبه أو تطويره؟
2: إحنا مثل ما نعرف هذا البرنامج اسمه AI in Healthcare، يعني متوجه خاصة للطلاب القطاع الصحية، والطلاب القطاع الصحية للأسف ما عندهم الخبرة الكافية للبروغرامينج البرمجة والكودينج بالجافا سكريبت والسي بلس سي بلس. هذين كل العوامل تواجههم صعوبة الصراحة، لأن هاي بدايتي بالAI والكمبيوتر ساينس.
1: طيب، اعتمدت على بيانات حقيقية أو محاكاة أثناء بناء النموذج، وكيف تعاملت مع مسألة دقة النتائج؟
2: البيانات الحقيقية اعتمدت عليها من مصادر موثوقة عالمية، أنا استندت عليها، يعني التحويل من الورقي إلى الإلكتروني يسبب بعض المشاكل، فبالتالي اعتمدت على مصادر عالمية موثوقة عمود نحول الديتا مع البيشنت إلى الـ AI ويحاول عن طريق applying يعني سم المعادلات الرياضية، وبالتالي راح تطلع لي كل النتائج إذا هي صحيحة أو غلط أو هلك أو any bias أو hallucination the leakage with data فسوين validation test وغيرها من التستات عن الشيك الaccuracy مع هاي data.
1: لو أتيحت لك فرصة اليوم لتطبيق هذا المشروع أو هذه الفكرة داخل مستشفى عراقي، كيف تتوقع مرتضى أن يساهم هذا الأمر أو هذه الفكرة في تحسين الخدمات الصحية؟
2: طبعاً أتمنى المستشفيات العراقية أن تتوجه نحو الذكاء الاصطناعي والتطوير بالمستقبل، لأن هذا الشيء متجه عليه يعني كل دول العالم بالتطوير، وأتوقع راح يستقبلونه بسعة صدر ورحب، لأن هذا الشيء راح يساعدهم ويقلل الضغط على الاختصاص.
1: مرتضى، أكثر مهارة اكتسبتها من هذا المنهج، دراستك لهذا المنهج مع زملائك، وتشعر أنه هي ممكن تكون جداً مفيدة لمستقبلك المهني، وأيضاً كيف تغيرت نظرتك إلى الذكاء الاصطناعي بعد خوض هذه التجربة العلمية؟
2: طبعاً هذا السؤال جداً مهم، لأن صراحة من المهارات اللي اكتسبتها اللي هو نقدر نعتبره فت كودينج بسيط أو برمجة بسيطة تعلمتها، ما نقدر نعتبر أدفانس مقارنة بقية الاختصاصات أو العمل، بس الحمد لله تعلمت على الأيام بشكل بسيط، وهذا الشيء طورنا بشكل كلش قوي وفتح لي مدارك بالعقل على شغلات ثانية يقدر الأيام يسويها. يعني حتى أنا صار حدا جاي أفكر شلون أسوي AI بسيميشن بالأنستيك دروبس.
1: طيب، واجهت مخاوف تتعلق بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي تحديدا، وكيف تعاملت معها؟
2: أنا مثل ما قلت المصادر اللي أنا أخذتها من مصادر موثوقة عالمية، وبالتالي همين قدرت أخذ هذه المعلومات أو الديتا طلب من عندي بأنه وثيقة رسمية أنا طالب بالهيلث كير، لأن هذا الشيء يشمل بالأخلاقيات المهنة ويمثل البرايفسي للبيشنت، فبالتالي هذه صراحة أكثر صعوبة واجهتها عن شلون أمثلها بقدر الإمكان بدون أي حاوي برايفسي للبيشنت.
1: لو حصل مشروعك اليوم دعم مالي أو استثماري، أول خطوة راح تقوم بها مرتضى لتطوير هذا المشروع شنو راح تكون؟
2: راح أحاول أتعاون مع دكاترة صاحبين ذو اختصاص قوي، وأيضاً أتعاون مع مبرمجين عالميين أو دراسين بالكمبيوتر ساينس ومن هذين الاختصاصات اللي راح تساعدني بالتطوير هذا البرنامج أو الويب سايت، وأحاول أعرضه إلى أكثر ديتا أنا أقدر أسويها لهذا الـ AI عن طريق التطوير والمساعدة والتعاون بين الأشخاص مختلفين من أصحاب اختصاصات مختلفة.
1: مرتضى، تعتقد أن العراق يمتلك بيئة مناسبة لاحتضان مثل هذه الفكرة، وماذا كانت ردود أفعال الطلبة اللي رافقوكم في هذه الرحلة العلمية والعملية أيضا، وردود أفعال المجتمع حولك من أهل وأصدقاء؟
2: صراحة أول ما طرحت الموضوع على الأصدقاء والأهل والمستشفيات انصدموا، لأن قالوا مستحيل هذا الشيء يصير، لأن هذا الشيء صعب ويطلب وايد وقت، وايضا العراق من النوع البيئه التحتيه ما تدعم هذا الشيء كلش وايد للاسف، بس احنا نحاول خلال دراستنا وهذا الجيل ان شاء الله بيتنسب بالمستقبل بان يحول من الورقي الى الاتمته والذكاء الاصطناعي والعملات الالكترونيه. وايضا صراحه من عرضت على اكثر من صاحبي ومع مساعده الدكتور عباس استنتجت بان هذا المشروع كلش راح يفيد المجتمع بصوره عامه بالادب اداره الادب.
1: طيب مرتضى، بعيدا عن الاساتذه والاصدقاء والاهل، الجهات الخارجيه في مجال القطاع الصحي بعد ما راوا انه انت بالفعل استطعت ان تطور مثل هكذا فكره، استطعت ان تنتج مثل هكذا برنامج مساعد جدا للقطاع الصحي، كيف كانت ردود الافعال بعد ما كانوا يشوفوا ممكن يكون خيال او وهم ممكن انت تفكر به ما ممكن تطبيقه على ارض الواقع، بعد نجاحك كيف كانت ردود الافعال؟
2: صراحة كانت أول ردة فعل شوي مضحكة للأموانة، وهو قالوا يعني هل إحنا راح بعد ما راح نشتغل راح نقدم نسكت ما راح نسوي شيء. للأسف أكو ناس متخذة من إذا الأي آي اشتغل خلص بعد ما راح نقدم سكتور، بس الأي آي هو نعتبره كأي آي ديسيجن سبورت سيستم فور ذا وين للبين مانجمنت. فأي شخص يعرف يستخدم الأي آي، أي شخص عدل ذو علمية مستحيل ما يعني مستحيل يزولون من شغله، لأن هذا شيء جدا مهم. لأن إحنا عندنا واحدة من المصطلحات المهمة خذيتها بالأي آي which is applying human in the loop. يعني بالأخير مهما كان الأي آي accurate، مهما كان الأي آي يسوي ريبورت ومرتب تقرير ومرتب، لابد أن نستخدم الديسيجن مال الشخص المسؤول عن هذا الشيء.
1: ممتاز. يعني مرتضى حديثك جدا جدا عميق في هذا المجال، وينم عن اهتمام حقيقي بهذا المجال أن تقدم حل فعلي لهذه المشاكل اللي تتحدث عنها. لكن بعد هذه التجربة مرتضى، هل تفكر في أن تحول هذه الفكرة إلى مشروع ناشئ، أو ممكن أن تواصل البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي؟
2: أحاول صراحة أطور هذا السيموليشن إلى أكثر حد ممكن، وأطورها إلى مشروع جداً ضخم يغطي جميع دول العالم. مع استمرارية البحث أيضاً هذا المشروع وتطويره قدر الإمكان وإشارة نحو دول العالم يستخدمونه بكل سلاسة وبالعكس أصلاً راح يسهل العمل عليهم.
1: ممتاز. أخيراً مرتضى، إذا كان بإمكانك توجيه رسالة إلى الطلبة اللي يترددون بدراسة التخصصات الحديثة التي تعنى بالذكاء الاصطناعي، ما هي رسالتك لهم؟
2: رسالتي لهم بأن يفتحون عينهم على هذا العالم اللي جاي يتوجه إلى الذكاء الاصطناعي والبرامج الحديثة والتطويرات الحديثة اللي جاي يصير. بالعكس إحنا أصلاً ما جاي نقدر نواكب بصورة صحيحة للتحديثات مع الذكاء الاصطناعي، لأن هو يوم على يوم جاي يتطور بشكل مو طبيعي. فبالتالي أنا أنصح أي شخص أي طالب ياخذ هذا الكورس، حتى أي كورس بالأي آي، لأن هذا الشيء هو هذا مستقبلنا اللي راح يصير.
1: مرتضى شكرا جزيلا لحضرتك على أعطانا شيء من وقتك بعد ما قدمت برزنتيشن رائعة عن فكرتك اللي هي تعنى بالذكاء الاصطناعي إلى جانب القطاع الصحي. نتمنى لك كل التوفيق في دراستك العلمية، وأيضا نتمنى لك التوفيق في المجال المهني أيضا، وأن تصبح أفكارك مشاريع على أرض الواقع.
2: شكرا جزيلا.
1: أهلا وسهلا.
3: Minds and Mike. Students who inspire.
4: Listeners of the AUIB FM 101.5, what we have heard today reflects the creativity and determination of students when they are given an environment that just encourages innovation and critical thinking. These projects from Benin and Murtala and other students still be in their early stages, or may still in their early stages, but they demonstrate how meaningful ideas can grow into solutions with the potential to improve healthcare and make a real difference in people's life. That was the story with Benin and Murtala, and we wish them the best of luck with their academic journey and the result they are achieving with AI and healthcare. And with that, dear listeners, we've reached the end of another episode of the Uni Voice Show on AUIB FM 101.5. Today, we explored a program opening new pathways into the aviation industry. And we've heard from students developing AI-powered solutions for healthcare. Although the topics were different, they shared one common message. A university is more than a place to earn a degree. It's where ideas grow, opportunities begin, and future leaders are shaped. I was with you, Mariam Ilyas, in writing, presenting, and the coordination for the Uni Voice Show, and the director, Ahmed Al-Soufi. Thank you for listening, and we will see you in the next episode of the Uni Voice Show.
5: AUIB FM نغمات تصنع الفرق 101.5

المال هو وسيلة للعيش بكرامة، مو مقياس لقيمة الإنسان. واللي عليك أنه تعمل، تخطط وتجمع وتتحكم بمالك، ولا تخليه هو اللي يتحكم بيك، لأن تعاملك ويا المال كأداة هو اللي راح يفيدك مو كهدف.

إحساسنا بالوقت صار مختلف، وأغلب الناس تركض من بداية اليوم ونهايته وتقول ما عندي وقت. المشكلة إنه إحنا مو ما عندنا وقت، المشكلة شلون نستخدم هذا الوقت. كم ساعة تضيع بين الموبايل والأمور اللي إحنا ما نحس بيها؟ جرب تحدد أولوياتك ويا بداية اليوم، وتحدد الأشياء الأساسية اللي لازم تسويها، وخلي عندك وقت للراحة، لأن هذا العقل إذا تعب ما راح يبدأ ولا راح يقدر يكمل. وقتك هو حياتك، لا تضيعه بشي ما يستاهله.

القوي مو اللي يصرخ أكثر، القوي الحقيقي هو اللي يتحمل، يصبر ويعرف يسيطر على نفسه وقت الغضب. فالهدوء بهذه اللحظات مو ضعف، هو أكبر قوة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الجيران أهل، هذا الكلام سمعناه هواية من الناس الكبار، بس اليوم صار الوضع يختلف. زمان كانت البيوت مفتوحة والزيارات عفوية وبسيطة، وجيرانك مثل عائلتك، كان عادي جدا تروح البيت الجار بدون اتصال ولا حتى موعد مسبق، تدخل تقعد ببيته، علاقتكم كانت أقوى والبيوت مفتوحة للكل. اليوم صار التواصل أقل، الزيارات أقل، واحتمال حتى انعدمت، وغالبا تحتاج موعد حتى تلتقي بجارك. اللي تغير مو الناس، اللي تغير أنه نمط حياتنا صار سريع والناس انشغلت أكثر، فلا تخلي هذا الانشغال يطفي أشياء حلوة موجودة بينك وبين جيرانك. زيارة بسيطة، سؤال بسيط، يرجع قوة العلاقات.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.